0: وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عصمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصابه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وآخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تصرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقطمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باخيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرض هناك التباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصل يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولالي وصحبي وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصل يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحبي ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصل يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولالي وصحب وزن محمودا وصل يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولالي وصحب وزن توحيدا يا من نفى العدا لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصل يا سلام ولتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولا لوصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصل يا مؤمن ولتسلم على وسيلتي إليك العلم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحب ذوي التباشر يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصل يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سؤلي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصل يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا في الآل والصحب ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولي استجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وحوتي ولي تريم طولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصل بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوساب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حصنا حسنا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصل يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصاب ذوي التقيد وصل يا قهار ولتسلمي على الذي قدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود الصولا وآله وصابه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصل يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العلمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصل يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولالي والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلال وغضبا كفيتني مع الضلال وصل يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولالي والأساب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطني بلا إجالة إلى المواطن وصل يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولالي وصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحبي وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصلي يا خافض انفع سلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول إلى الملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المذهب الملام وهو الذي سميته بكامل يا قائدا لي سؤل كل آمل يا من يذل للرقاب ذا حلال ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وصابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي عملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي حقك الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الرفح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي وشد بعوفي عن البرايا يا موسلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسبلج وبالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إلى وشد بكوني الدتكال للجنان عليك بالماء المطهر الجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه والتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلمي من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خط بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا مغن يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي ليه أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خطيت حاجية بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآلي وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيت وكل من لم يهوني قصيت لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني ذو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتابه أفست في التلاوة ذب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج والزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسمنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفى لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق

حمد ربي على الذكر وما لما اخترت حزت الاقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي قرصمت

من بكن ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي قم وليكون بالمرادي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدان قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوبات حفظتي فسق لي المطلوبات كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكني يا خير

حياتي يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا رأيته به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء فوأجيبك والطيب للقضاء وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني والقلب من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وقل بأسمة من الحساب وبانقلاب العمر لاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا علي وليهب ما فاق ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا أعطي صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني تلة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بال

وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن

جذري البر بما ضمت وما طفاق مرامي وهداني الأقوما علي أسني سرمدا وأشكر.

أذن نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن طريق نصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهارك من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوم أسأله وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجيا منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب يرجوع خلي صدمة ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدوام.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأب لقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. وقتل ابن سر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني ووهبت الفيضان عظيم الفيود ما يقوك

قيل الحياتي نفى أهل الزمن طلائهم وليكن بأمن ليطول العمر وفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كابتا وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بجاي أصحاب النبي يلحبك هب لي نجاة وأمانا وارضيك لما أشاء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي لي الأنفاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حكمي يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرك وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتيه البحر فلتعلمي البر وجل كالكريك عيلني قد من العلوم والمراضي وباق ظني من الأغراض وجه من التبشير والتأمين إلي فوق السؤل بالأمين بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بشر أولياء ما

السلام وليوجه كل خير أرضا وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كلني في طوبى برزق طيب بالحسب وحياتي طيب لك سكوني بالفروض والسنن وزقي المناء في دار المنن لك التحالي من البحور لبا زينت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط ما يكون الساجدا كل بكوني بشك كل المسلمين وليستخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي يا أخرى أسجن لي الطيان لأو شهودا أم دليل يغني في كل شيء.

ومقال وعمل طول خلق وليكمل الأمل يا المتابي وبيوعي أكبر إذاك وجعلني بشرى الكبرى يدكن كل بجد بكوني كل ما تولدان كن يا صالح يصف القلدا حط عيوبي اليوم.

وسعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع النبي وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي النبي خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا ختام شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم والأكرم.

لسخي الكون وما أحواه طوالسك فوق الذي أهواه لتلازم رضاك الأكبرك هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع

أبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذات عن حسنان قبل ومقر الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني وذلكوني لك مع سكوني حتى عني جملة الخطايا وجعل المكان كلها عطايا سقني بتنفق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب يا بدني وتقني ما لا أحب ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب.

أجب نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخوي وين ديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم لكونك المغنية

باسطك والقبل الهادي به أباسط إلى الواسطي الكثيرك عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل على لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجهي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما لكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي وازن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا عنك فسق لي

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائي يا من فككت كبري هب لي في الدنيا.

موقحني بالغدن وتبكونك الهك والاحد يا صمدا ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الالم يا اخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكل فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صرمدا.

لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناي قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد يتقصائد لوجهه

غدا في بطن ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ريا أخرى وتضد لي الزمان أشجمع مع السوء عني قال الأصول لسرمدا بالمن لا صلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلا وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني للكملا عني يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أقول اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل.

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويداما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يا ما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له ماني يا هاديا فضله.

من الأدناس من عيوبي يا خبيرك واجعلي مكان آخر أيضا ينجعل لا من المواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضان آيتي لك إليك يا ذا الأرض فليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بلا مجاهدة قبل الوفاء في المعاهدة أشفي العيوب

مد حياتي ذات النفع لجميع المسلمين، يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين، ويا أخرى وطن للمجرمين من على بوداد المؤمنين، والعلاية رضاي مزعين إجي عبد الخديم أبدا، مشاهدة لكل شخص أبدا، يبكني للملائكة الكرام، مسات وسوق بهم لي المرام، لمسوك بالصلاة وبالسلام، بأهلي وبجميع يا سلام. إليك الصارع عزي يا عزيز، وليس وعرمت عليك بعزيز، يسبكم جملة مطلوباتي، ولي الشق ما فاق مرغوباتي، كوني اليوم نوالا يبقى، كوني أكرم وأهوي وأحوي سبقا، نريت عني الشك يا حفيظ، كمن له معناي والملفوظ.

ثم صليت مع التسليم أن يفسد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والأدب في كل أمر أنك رضيت وعن المختار والآل واستحفظ الأستاري أن دعوتك اللهم بالنظام وسيادة من العظام.

وحل بي ليسخر البحور ولادي والداتي قبيحور ما يرسي من الرب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشهو بالمصطفى خير أمين على كرسي بالنجاة من صبوت وغرق من جدال وقوون ظلمني مسلس لك غدوك وانتقمت منه بالغدوك.

من الديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجدور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن بالي وبأوراد الدهور صلي وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقري ديته له تشير ومصابته كثيرا من أجور فيمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصافحه دواما يوجه الى يوم المرور على ما ينمو من اجل البرور قلبي اسمت من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني

طيع مع إذا من لي من لي من إذاك في البحور والديون نزل في داني أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبعيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيدا ملؤه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور.

ما ثني عليه في النصول. وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك الوجه ما تريد تربح ما تحويلي لم يبح فلا حمل والخيول وفعل ما بدل عند البي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمان لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفادك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان اليسر في ثلاثة بلا فيقرا منه هم تقبلان اطلقوا العقد والاقوال وفعل المعطي العطايا الوالي كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوغ من لك المواطن خير الفعل ما اديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا اخذت نار ان لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع الهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحنا الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني ينسحب قولي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عدايا قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقت النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله توزح زح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقائد في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط ذاك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غسط يقود لي ما لا يراه من كسط مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرب قال من حياله خير القرات يوم الخير جميل ليجذب أود كل أريب فانجذب أمرنا المختار زحزح الودب أنقج النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب يمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر الصعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد ما بدل ليس يلاقيني تعب ويتمدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى به فسادا طمحاه فارتاب هذا مدح الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب ويمحى فليس ينحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السند كتابه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي وباق والندب قامها عبي به من انتجب رأيت من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
تفاجئني ما به فجانا تقويت وبقاء الجانا قبل قول يخجل المرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لا يختابي قرم الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لكودو هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي من حروف حانا هي فيها

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا. أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مزدانا. لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

التي بقيت منذ حانا فلقد وقصت الحانا الرسول قد آوانا كن الأمير أظهر الأدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يا من كتابه هدانا يا من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

ويقول جن صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطأ قلامي عليها دين مدح مخلج كلا ابن رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل خير وراء بانتداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

بكوني خديما مصطفى وهو يدرع كأم إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستبدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤادا لي قد يبوون لغز مديحا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء النبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء.

فعندنا بقد الضريق بقدره يشتو في الدارين فض أهلئ يا لتي جنابي مهنئا علي السماء به القلب يحسأ لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صارت كلها يحسأ قيوم تداحن للي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما حن لكل ما كأبو جنابي مأذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سردا يسرني ويزيد أنحو لوة أو تهزؤ رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كيومتي تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنو إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله والبالمختار والصحب مطلبي.

ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبه نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علمه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ.

0: فإنك أحولي ليس يبطأ المنتقام بالله من لم يحبني أخذ لسعتي أجي لأجي وأنشأ فالمنتقام بالله من لم يحبني أخذ لسعتي لأجي وأنشأ زين القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقات والاسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهر مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أعيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدحو أنيد مرأة مرى مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطئ.
1: وصل يا مبرئ بتسليم على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوصلي ليسمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض. وصل يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلام وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسني من الأصاب بالمنى أكرمني ولي ياب أود أن يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهم مدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت سا تكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك سا ظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وحبت ربي في جمادا بلا مساقة وفي جمادا جملة ما أحب حيث كنت يا من له مه النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا سلورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق لي لك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصلي عنه صرمدا وصلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليت هاجي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أخجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمة للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمها في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسنبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل. وصل يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوى السهاب يا من أصبا قبل حساب والعصا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سهت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني. وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوى السهاب وخير كسرا وسد توجه الأسى بالانتهاء إلى سواي ليقض ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من دكسة بسكر ما من جيسة لجكسة لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء إتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفصي وصل يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا يرى خط لخير ولخير لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي الله ولا لوالأصحاب جند الله وصل يا عليم ما خير سلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعته في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من غمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والسفلوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكن وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهم ولا لوصحب رجال إلهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي بي تبصر الملام وهو المسمى بكليم إلهم ولا لوصحب عباد إلهم يا من به حسمتني لديك وقدت مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سقور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحي وآله وزنبه يا محي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي في اسمه يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي بي يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي من كذكرى ولا توجه إلي مكرام وصل يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرا وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصري ولا لوسام بوجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبعد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك الدهر مها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لوسام وسد مصورا كفيتني لجود ماهر بكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبلها سل يومي بك كما أصال قبل لومي وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا وأخرى ولتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معام لوجه باخ لي هداه خمهام ومن يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سقورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوء وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صلي بتسليم حل المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صلي على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهدق والإطلاق وقبل سومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صلي وسلم سرمدا خلاص فيه العالمين احمد واله وصحبه وبشر اهل به بي وخلد البصرين وليهب كوني خديمه بما تقاره لي به آل وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام واله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا الى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قصر مدام خير الصلاة بسلام حمرام وليهب كوني له بشارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلال له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أمسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه جملة الذي لم يرد لي بكل ما ليطر من تفضلي أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورا صلاته عليه وتسليما أني وخوضه لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمد واله وصحبه ما جت لي بما يسرني ونفعا قلت لي كريم صلي ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهني كليتي ان هوبا لخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا لخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رصدا وصلي افضل الصلاه واتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوصحبه سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أسنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وقت للصبر عن المناهيم وقت للأجر بلا تناهيم صلي بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وصحبه وقل لي صورا الله خير مرسل ومرسلين وخير من جار بخير النسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجادلي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجهل الباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من حمدي أني ما أصل خطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنان نلتو مطلبي أقرأه محل سيل اقتارا باق به قد بحث المقتارا لوجه ربي الكريم الأكرم من قاد لي فوق المنى من كرم ولازم السكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب قاد للخيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باقيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي يكون نفع من تحلقوا بي لوجهك فأنت المطرق وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص هو نسمي به تريس وآله وصحبه وطابه يا من به سقط لخير الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدمين ولا لوسم بوصب القدمين يا من كفى فهادي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرامي يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير الورى وسلم ولا لوالأصاب واذكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتلنا ولي تقوض طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي والذي سمعته معلوم وانخذلي في مده تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقي انخر خذلي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآلم وصحبه في الآل وفي المهال وصل يا واسع ولتسلم على رسول الله وهو السلم والذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وسنتري وقت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجهم لا شرم

دور من تقبلت جهادي قبل يوم به ينهو لخيري قبل من تقبلت لوجهك الكريم به يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينقف هدي به مهت الأمن وصلي يا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصلي يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدل لنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا باخي وجهك الكريم جد لي بما يسرني ونفحن قد لي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتي كالفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل هبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسام وسن مخفيا وصل يا الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا ولتخن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا حابلا من الضرر ولتخن أحبابك عن ركوني إلى هداك ولتدم تمكيني ولتجهل النساء مساء سرورا للمصطفى ولتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسعب سوي العلوم واقبلهم مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسعب محني اللهم بكل حرف من ته المقدمة بسارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخيم للآل محسيا به السباخيم في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصلي يا ماجد ولتسلما على الذي به جلوت السلما هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تباركت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بك مهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل لي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذي الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارم صل عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليا وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به ته المقدمة من خزائن الباخل الذي رزق دم وتخرق الحادات لي تنخرق يا سل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء سر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يخترم لي وستري أبدا في سطري وصلي وسلما يا

0: yabtadir ala allazi jazaohu li yabtadir wa allazi samaytahu karimam wala li wasabi wasit takrimam karamtani fil barri wal bahri maham bima li misli hawlan lan yattamiha fa hab li safa'a lil jinani ya asal wara ya wahibam tinani wa salli bi taslimi ya muqaddimu ala allazi bana lahu taqaddumu wa allazi samaytahu mukarrama wala li wasabi wasit takarrumam qul li bihi min karida wal karama ata'akuna abadan muhtaramam wa salli bi taslimi ya muaqqiru ala allazi bihi al hida qad sukhiru wa allazi samaytahu makina wala li wasabi wasit tamkinam lujud bi tamkinin yakunu safiya min qadrin wa tal karami shafiya min kulli da'in wa tal al khuluba layyinatan li khutal al madluba wa salli ya awwalu wa tusallimi ala wasilati al rabbil ahlamin wa allazi samaytahu matina wala li wasabi kama tufsina wa salli ya akhiru wa tusallimi ala imam al atqiya al muallim وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك كما تحبون وصلي يا ساهر بتسليم على خليل الله سي تعليم وهو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخذ للعمل بجائه وليكن واسر بهداك وفهاد مهير لجلب ايمان واسلام مهام افضل الانسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصلي يا باتن والتسلمي على إمام المرسلين العالمين والذي سميته وصولا ولا لوساب وسط تفصيلا صفيت للسواء ساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من النيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصلي يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام والذي سميته ساقوة ولا لوساب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم ولتكسني ولتقنني عن جوهم وحاترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صلي ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأساب يا سر رحم ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد

قل لي وهو الله الأحد أصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفؤا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسوا عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما سبقت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير. سلم جنابي وطرد عدايا طي به وزد به هدايا. وجه رجال بدن أبرارك لنصتي على العدى الأشرار. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. بكونك العزيز

على المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل.

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لئن اشتري الدين بانقلاب فاعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

وصعبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة لبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح فالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يحري هي الفادي مدينة علوم.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم صلي صلاة بسلام تشرح خضري به على الذي يفرع يمله الغيوب والشهادة تصلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف لي كيما كشفا قد يرم كليا هب لي بأهل البدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرام من بجاهم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا رب فأعلي كعبي اجعل أطول أعادي قدمي بحرمة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحد اكل يا دار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

من العيوب والمرض بقي يقود للأجور في الغرن أكبر الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني البقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج الذي ليس يموت

العلا والمجد، أكرم خلقه إليه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى، إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء. أستغفر الله الغفور من جميع لي وأستشفعك.

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحياة.

في عزم تطلق فيني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع ويقي.

وليجد بالزهد والإخلاص. يا بر إني قد جعلتك هنا ويعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارين نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك تتم الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك تمن علي يا كريم بالنبيك كن إذا تضحر وأدب نجي.

معج الركن الاول فبتنب العدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا اعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ.

أن يكف كل باغ جفخات. فسجي من لم يطعك أفخان، فسجي من قد خلدت تأوخا، لكن من قد خالفوك دوخان. أوتي لك به فالشيخا، مجاهي يا خير هاد شيخا، أخير به لي كل من تبلخا، ولي مخدل سيل جلخا، مجاهي لي عداك الدخدخا، أمن قبضت كل من تدخدخا، كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا، من الليالي فشكرت بجخا، ما وتعني الأذى والوسخا، فبيبشر كل هار رسخا، عليت عنك فردم لي الرخا، وليبكوني فتى مصرخا، بثري سلخته فانسلخا، وجه الكريم ارضي الاصلخا. بدت بيع السلع لم يفسخا، عقدا لها بيع لي لن يفسخا، بدت بيع السلع لم يفسخا، عقد لها وأبدا لن يفسخا، يا مغني إلي الساق دردخا، هب لي فراقي كل من تبدخا، ذكرت البحر فصرت الشندخا، تند العدا فلي وجه شندخا، وجه إلي ما أصير نكفخا، ليغر لي كل داع قنفخا، لي سخرا مسلسا قد أقمخا، بأنفه مسجرجا والشمخا، إلي وجه في الجيوش في الدخا، قراص كل بانتقام كردخا، ذا عمى ظلوم قريب غريب صرخا.

فقخا كوني من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إلي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ورغم الخبر كالعيان هو أمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي.

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشر دنيا أخرى وكفاهم ضران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب الصورى. أسأل كونكم معا في الصالحين المفلحين المتقين ناصحين. أسأله ألا يحول بينكم وبينه عدوه عدوكم. أتاكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب لنفسه يرضي عنه.

متى رأيتم الكتاب فاعلموا بأنه نور لكم فتسلموا. نهيتكم عما نهى عنه الكتاب فسارعوا إلى الإله بالمتاب. نبهتكم وإنكم منتبهون فمعد من أكرمه الله مين. اجمع صغارك وفارق الحسد رم تحبب بقلب وجسد. جمالكم علم والسعي وأدب فلازمها ينفع عنكم الودب. جمالكم علم والسعي وأدب فلازمها ينفع عنكم الودب. رميمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد. رميمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد. وإنه

لبدرك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثري وهما قد جاد ليك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي يقتله وجاد لي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي مثل عين من خدم.

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد بكونك العزيز

الصمد طلاب عصمة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبيرا مغن وتكثر نبتي هيدا ما شكرك

وقال للبشرين قل الحياة بشت خير البشر هل بكوني عند خير البشر واشر مني ستة وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب.

قم يبشر ولتفرح من هدى لا بداية الكريم السددى في كل شيء ويضا ومددى بكونك الله القدير الأحدى وصمد المرضي من قد جحدى كم يليم منايا وغدا بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقاعدي وخلد الرعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأي قال به أنجزت ربك وأي مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

سرمدا وجسدي وصمدا قني كل مفسدي لك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤمن.

وبين يدي بيل الجنان تكون الوسوة الجنان لمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان لمن له البيضان هو السودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توج بك وينتفل

في آلهم وصحبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدرا هو الرحيم اعتصامي وهو يغنيني. بي غنيت عن الأرباب في أبد وطيبا أجرا غير ممنون. إلي قتلت ذا بيع والزحزح

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي.

يا خير الشاف شفا كل بتحسيني. سبت نعم فاقبلت ما شكرت به، اصطابت النون قبل الفاء والسين. كفيت

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفاني.

زلزلني وليعين حقا خيرا كل تعيين. توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني. عليه سر بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني. لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بدر رحيم هب لعبدك ذا أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إذهما خيرا بالتمزين. وجه لوالدتي

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل شيء.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زارج عم بالتسكين. ولا الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون فاطبع لحيم.

إلا أقبلت والمختار واسطتي واعتدي حوث غسي خل التسمين. حييت الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

وكنول يوم الحشر والدين إلا يقبل طب المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلهي أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نوى الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوين مرادي وليلط ما يخشيني بالطي والجذب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكلي تحليني حببتي بلي فاق فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعونين من يتقبل وجد شكري وجد مددي.

قبلت إذا مع مسوى الأورية مع ثغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه الصلاة والسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني فطيج لي ورب لي كل ذي حسد منازع بالسنان الشهر

نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم صمدا واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قراني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع

كنها لغيري قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساقي إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام لا أعطي القلوب والأبدان بمن في

جاء بالحسنة فله خير منها. ملك نفس الخير ذو النفسية، طلبة الفرح ذو السلبية، نفع كل الله ذو المعاني.

للمخالفة والقيام، كليتي بالصوم والقيام، حجبي عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة، سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، كنافعني بغي الضر ذو الحياة، والسمع والبصر عبد اللامية، هباث رب الله ذي الكلام، نفج غيك نار كالملام، خذيل من جاس عليه الفعل، كمكن والترك عندي يعلو، فاد غير ذاته أضادك، في سماء ربنا أنداد، لمح تاسر ولا ينحو أسر، لعث أو لسواء الأسر، هدى لي صدق مع الأمان، كما له التبليغ لي أمانة، وذلك وجه ضد إله، هاي نبي وأنبياء ذي الإله، يسمى لبشر يبدو على جميعهم ناد ينمي العلا، رسله ويومه والقدر، والكتب والأملاك منه اصطدروا، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، نبي الأقائد السنية ذا عمل

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ولاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعب فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنفر الحمق نزها طرد مكاتبي قيم الغيب واللغى وربي هذا أمري شكورا منزها فأطفئ إلى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

المضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ورقى ما اختار

أنس وأما تضاه لي والعدا في الضحى أرضيت المدرى هداري بمحي المشيع في العدا وشربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

قند الوقت المدح والصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي عند من لم يعبدا ويعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكرام.

0: اهدا خير عالمين اذهبا الى سوادات الاذى فالذهبا ما خير خلقي ما لي الشهدا لما ذا جند الاله عهدا نفعني النافع معل القدر بكونه الي مع اهل البدر وجه الجزاء شكر واجور ابي ولا يجح جهاتي من يجور اي الاكرم بالاماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولا لي والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري

0: تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضا رضاك يجر على الذي سميته داعزي مع سلام مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك والتك فيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل المير وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترى الضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته خياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنالني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولال والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخدر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا علم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عام الدكش شيء طهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكل ما إلى خيرك يهديني أدمت للإله وهبت لي في الأرض والسماء وما
1: بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصل يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشب رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه ولتسلمي على وسيلتي إليك العلمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصل يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالم ولآله وصحبه ذوي التعلم وصل يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجاهه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولآله والأصحاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصل يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببر ولآل والأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد ذي الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السمع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مذل صليا على النصيه خليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصيع في السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أطلقني أطلقني وسعى لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وخبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه وليخلد الأجور في المباء لسلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعن لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكور الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادما يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إلهي قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمناء كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكره أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيدايا والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتبي وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتام عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير والتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمد بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء وسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصحاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وتل فطوري فوق كل صومي وتل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وتل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئ أني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد ما عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وجل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثروا واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائق كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكلي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي وصحب ذوي الوصولي وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسدي مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقط ما لم تبه لي أبدا لخير النهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصابه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصابه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائد راكي إليك وجهي

عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعن ملك الكتاب فاحفظه بيا وهو يحفظ به يا ربيا إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

بصرفت لغاية الضرية لعدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوءك يسوء بصوت ربي ولا مسيء يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر يسر عمري يا رسول الله عليك.

من لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو

قادر يا النجاة حي لا يموت، قادر يا النجاة حي لا يموت، كمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

ولا يوجه للنحوي لعتان تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان ولي صفر

ذاق وجهك الكريم هب لي ثمر جيران الصالحين قبلي. أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان. أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قد أغنياني عن الأرماح. للمصطفى وجهت قبل فندري ما لسواي الساق كل كدري. للمصطفى وجهت في الدكار ما دونه الشكور والأذكار. إلى النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل

المتوجهة عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم إلى النبي وجهت في لي بر ولي هدية عنها ولا كل ولي ملك خير الخلق عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى إلى النبي وجهت عند القلوى ما

لجذب القادر والمقتدر تنادي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله تما سغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل الس

بالطريق وصل باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل وافقني الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك بهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لست ساءه بدا من أحصيك

أعراضي، مقضي ضاق في أغراضي، وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي. تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا، رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنحيل، سيت لي سيت صرفت لي أجلك من غير كيل، وفقني توفيق مغن أنحيل، صرفت لي أجلك من غير كيل.

أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباطل ليس يموت وإنه من لم يسالم لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن

الوحيد، قل أقول بمشرك ولا أمين، لا شك أن الله ذا العرش أحد، قوى الصمد الذي كفاني من جحد، أشكره جل ولم يلد ولم يولد كما كفى الذي نحل ولم، توسلي بالمصطفى يوم الأحد، كل الإله ذي البرايا الملتحد، خير من قد بارز الله الأحد، خلق ولم يكن له كف أن أحد، وتبع عزمة أفضل الخيور، كما تربي في البحور والبئر، أنقذي مدح الرسول الله البحر من كيد ذوي الملاهي، أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي، نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع، تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي، كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس، مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه، نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما، إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تهين، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. غاب الحلي إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، وولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، اسم طباق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني كل عاد امتنعت. فلغير جهتي الشيطان، وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، فرضوا إلى سواء نحو المعين. نفعني النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ولسوى نحو يساق عضلان ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسن اعتماه الله أمر المختار قاد للوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعتني

اقتضيت ابليس محل اللوم طرا سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مدى

ولا قلم، قدس لي في التقييم كل ألم، خلي واختر لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضل عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أختار، هي المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، قل العدا وحدي أي مذهب، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني تعطي تقدمي، بأهل بذ جادلي بعيلمي، وراغ العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذو التعظم، وجادلي بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي، بتندام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم، فس به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلبي، والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما شكبت في تلك المي، بعد فراقي ما اعترى من ألمي، مجاورا لربي المكتم كرم، وللنبي المشفع المكرم، مجاورا لربي المكرم، وللنبي المشفع المكرم، أجابني الله على المعلمين، كان واحد المغني عن التعلم، يقود المغني بلا تعلم، كنا في علم مزبا للظلم، فشكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي، شكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي، وزني على الفرد الوحيد العالمي، من علم الإنسان ما لم يعلم، أتني بعد مزمي، كشحت جسم قأز

بالمنحتم أخاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم وتراف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلم على وسيط شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصر

إن نصروا قريش ويسنحون يبتلى أو حصروا نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلا والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر أي وطاب رضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبود أشكو بجاه شفيع خير خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعال عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عبادي إلى دار السلام التي تبنى بتجديد خلي صعب وزردي لها عجلا ويبني الدهر مشت الحمر والسود فجعتني في اقترابي بالمنى كرما قدني لا قبول غير مردود هذا الإداء رضي

فما جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من الى كل ما يفضي للسيخود بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزا امهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد كوين بكل كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقود اسر جميع المناهي والمبيع بلا ادل الي وصيرني بالتزهيد يقضي فضلك ما

السبت في سفري أبا التفات لشيء غير معهود. قلما استغفرت اليوم مجتهدا ثق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه انصرفت هل ربي يقنع والي ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط قادم عبدا بمعبود. إن الذي

وسيلتي وجنتي أنقذ ما في ألم والجنة ألك وعد من إلهي الكريم طلاقه وعدا ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحيل مع رضوانك وفي وعد من كريم لإنجزي طلع علي شكره برجزي أياك حوز معي.

يحب بالأدب وتقن ما فيه سخط أو غضب. لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء. قد نسيء ودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب. أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشرار للخيار. أي وردني سريعا كاملا يا مغن لسيرد السائلان. أي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد. كنت أن أكون

لقد جئت إلى مواطني، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، فإن كنت تفسيري الكتاب ففيه كشف يكشف النقاب، قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما، قل هنا سعادة وفي غدك ورحمة الولي الجد بالرغد، يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة، من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا علن، أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا، أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السلال، أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض، دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي، واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب، مدني الأكرم ما

قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تلد الشرار الأغبياء اللئام، إلي

لقد تبين هذا الفجار أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجار أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك محيط عند العدا لعسكري. أزبت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنت لي يا خير ذك رتلا سين قفاني العداك وعتلان. أزبت كل حاكم نحاني ثم يسفو القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير

يقيني أنك الكتاب لكشفت أنوار ذلك الكتاب كشفتني كشفا يديم عجبا تحبني بالكرام النجبا أتحظي بمخجل الملوك وما في الحساد هو السلوك فأنك الكتاب يا كتاب أغن حماني.

بهيت به خدمته بالكتاب فمن كفاني مكر كالعتاب وإلى غير جهة الشيطان قل استفى الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

رضي الله عليه بالكتاب بلا عدا ولا أزن ولا عتاب. قلنا فعداي جالبا هدايا، قلنا فعداي جالبا هدايا، قلنا حساب وانما هدايا، نفع داي جالبا هدايا بلا حساب لينا.

الوهن وما ونسي أقين وحث الأقوما ثم إلى غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما محاني قبل تبر ما منح نحوي كبل يسوق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كمزحزح لغير مضي من جحد أدامني سلامة وعافية

فساد لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبام تلي كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كغير العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداية قمعا دفاع لبذني القطاعا مرافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزية خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه لا تسأل ابليس بالالتفات طلب من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغدين لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده من عبده

من لم يحب ربه فاندمغا. اضرب نحوي وعرضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهزا. كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإذني في خدمتي الشراعة. فمن حني ولسيء حوني ليات طلب عني ورفقت بأيات. إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

عياني تو منطقي لي حققت عياني نحي نحا العرس والكرسي كملتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاوك اوطب ربي الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

سواي لا أرى ما ستوصين عن الكفار والفساق كوكريك يا خير جار ساقي إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرفت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر والبخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء.

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ماشى فعل كمن صاحي أراد وفعل، ذلتي بك بلا خناس وصمت عمري عن الأداس أكنت إكرام.

إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسير فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كوني أسمان ما قد بيعتم قبلي

وان يمحه والزحزح عللا قلي قد مقدمات الجنات العلا قبل الدخول وهم ناديك نزعلا الى كتابتي بشر العقلا ونعلي المنقول مع ما عقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بمن قبلا من اخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هبي الكتاب المنزلا ووصيم الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات ويتوجه له بالحمد ذات توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذو الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا ليستغيث بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد قل لعلي بسلام صمد بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك

الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب مجيب سميا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام نقي صحيفتيهما من كل ما أجر الضيق امحه وسلما أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا ويتوهي مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

وفي السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وفي متمام القرب طهر ظاهري وباقي معاه طيب لا كثير خيولا.

والسحب وكل من سلك خير اللحب غلبني القهار من عاداني بمصطفى الذي به هداني يا دوف البحر وحدي وحده.

ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع ودين ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي.

0: وكبي عني دوار الاحتجام طلعي طيب وأعلي قدري بدعي وجاي أهلي بدين طلبت حول حولي ونبشت قوتي لكفي بشر سريعا إخوتي نبشت حولي ونبشت قوتي لكفي بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمر كل يا ذا القدمين أكني القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وخلت القرى ورني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعة كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قد ردت الشمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآل يا من ردتني إلى مهالي ولي قد ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي وسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الاقوام ولياك في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلف لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اصل ما خيرك يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أم كتابك سقيا خديفي عندك أو كتبتني مقطرا علي في رزق فاغفر واستر إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فم به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وكل مكان سيئاتي حسنات وكل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وكل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقن الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم ترده له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالرياء مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تم هو تصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسببه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهى يا باخي قد كنت لي بالأحسن صل على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابتي يمن الكتاب وعبد الوجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحسمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أطعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لي توجه الأزام ما أطحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب بقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان وقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر ويسوا ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل شيء كالكل يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدم وسخل خير دهر كل خدم وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى وقد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله وفل اليوم سنو بيا كفور يا من لخير النفع كل كفور واسم شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنب ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليب ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناسهن يا واحد قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي جب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان افلق في والتزد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب واجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبرا ولسواي ساخ من لم يحبدان والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به والإخاد الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اسال ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللساني وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي على الذي سميته بحادي ولا لوسبك والي الحكم وحبت والهلم وكلي يا حكم ودود صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتخلني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أخنني عن الذي يهوقني عن سنني وتخلني عن كل ما لم تقترن لأبدا ومه أيوبي وسترن مجد صليا على المقدم ولا والأصاب واسكر خدمي وليهب بجائه مجاده مقدما عند سوي السحاب باحث صليا على حزيز ولا لوصاب سوي التعزيز وسلما عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوفين سيد صلي بسليم فاضل سهيل صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحرين ليبردن وفي سواه أسير يا قصليا على المفضلين ولا لوسى بسوي التفضل وسلما عليه في الجميهم يا خير مخدنا في سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حووا بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وزنبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حي يصلي على المفتاحين كما يقول باب سنفتاهم بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحق لمن استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متي يصلي أبدا وسلما على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي يا رباه يا صميم ولي يصلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين أمير صلي المدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يوسيه أحد سواك صايخ لخيري من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيب صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم مهيب صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم وآله وصحبه وسلما وتقني إلى الجنان ألما وبدل لنا سيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصل يا مهي صلاة ترخى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألمام يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صلي أبدا وسلم على مسنصي الأزا والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كلي الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سلفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافع كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب الدوام خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جتب الجميلة فعبدا لصاحب الوصيلا أو صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهاد نورا خادر صليا على المسمى بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلما يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخدين صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المسامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسامى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدال سخر قبل وماله لسوايا برا ولا لوسب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيام وآله وصحبه وآخرجهم من الذي لم يكن خيرا يخرج وصل يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المستمع صاحب السلطان ولا لوسعب وسن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصل يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا لوسعب سوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المصاهرا وبصرا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النصاهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتمين ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسدا ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني صحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصل بوفقني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه ربي المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سل هذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الهزام وصبي والتحمد به اعظم نسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي حسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربي نصوحا وتصف نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواء سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصبي من كلهم بك رئيس حفو صلي ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وصام اي ذاهب الخاتم والال السراف وصبي يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصالي نهوي يا مالك حبته بنهوي وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي وتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لوسام وسد اكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل هو رسول صاحب البيان ولا لوسع بسوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محت تعصيم وليكن وتقضيها اليوم يا من اليه قصرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبيسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود مستغني به عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

معهم الغضب في إمساكي مفروضة يوم الاستمساك غلبهم قد جاب قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس.

هي أخرى وكبارهم الصغار أجه الرجال بدل الكرام قميصا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بقلوا يستدرجوا وغلبوا وجنة البلاد حمقا طلبوا أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرموا سلبيه وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نيت به والاستجابا بجاهه وزحزح الحجابا فيسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نيت بهم سنين التائبا مبايعا

بالعظام فق الصكور بذا النظام اجعل بجاه المصطفى كلامي على عداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللئام كن جاهدا وحدي بلا فئام اجلي على العدا قلامي من السيوف

الأيتام ويرعه ليك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبد شكور

صل رب بالسلام في الآل واستحمي وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجي وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجاب لي بالعتق والإطلاق وجئت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

إلى الشرك والنفاق ثم يبشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وكتب لي قافعا وزاقي غيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاقي ولأجود في

التراب أهل الدحر بك الكليم وقلمي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يرضي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخ الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتاني وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر هذي عباي وتذليك عصري لجنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر

الجميع تغيثي يا نصير يا سميع يهتي في بني تعسرات علي قبله فأمري يستراب شرفي في والسقط في طلي ما قد كنت أصطفي أجتي في إجا

يعجل به وتوزي في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشاني قهري كل حاسد وشاني تلقيتني فغيرت شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجدي أمعة أنسانيك أدغره البحر

وبالرحيم جلة الأزمان للمصطفى والآل بالإخوان اطب سلاميك مع الرضوان للمصطفى والآل بالإخوان اكتب

وفي البر والبحر وفي المغانيك قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمنيك من الألحان لأصحي القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان فوت

نجيت كلي من الخسران وليرت كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالكي ميزاني يا مكاتبي حما جيراني طل الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويقف لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبت بها في كلكلي إيماني وطي العداك مع الأزمان وطير وزيرك كالسلطان طيغت النطل ربي مع سلطاني أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جلة الأزهان نوير فؤاد

القرآن بجسد وكلك من الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع

عني وثقب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهل لكل من جاراني بين عدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبروع كل قسكت قبل زايون هذا ما بناه كل

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثك كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد زيد الوراق قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما يمهلك من العذائب أراني فضلهم وجهت المختار عند البر بدر ضيعي أجل بر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من

لنخمع لربه لي فالنعام علمني وكالني ورضيا عنك ما عني محا مرضيا لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

وسلم وسيما بعتو عن السلام أجهكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلان يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسرة في بدني والأكلام أشغل سقي يصير الأكلات إباة وكف عن

جلال إجابة من قادر قد جلال يصير كل قصيرا جلال وجدام لي نوالا جزلال بيتقني سلبا وعزلان أنت عندك حب

تظلي انت شكل لك يلي في بطلان كمن كفاني من أدام مطلان وجذاء ما يصير طلبان تنوب العظيم.

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفع

يا باقي جعلته مختارا نافع الصلي وتسلم في أبد قلبي لك يقود من عبد.

صحب الكرام. صلاة الأصل العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد، على النبي وسيلة محمد، أزكى على النبي وسيلة محمد، أزكى نافع الصل وتسلم في أبد، على الذي لك يقود من عبد، أتم صلاة

لكل مسلم ومسلمة كما يستوي الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أرسل بشارات للصف المدمنة تمد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجد أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرن متى يقول كن يكني يا من يكذب منان لم تكني نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكن فيكون حاجي منك بلا حقد

والصحب الكرام. صرف العرش العظيم الصمد طلى النبي وآله والحمد، رد مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجن

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وبالذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجل

نفيت كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمن.

بلا معادات ولا عتاب ناديت تناجي التكريم ولم يزل بنازع كريم إن وجدت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتي فإنك النصير.

بشير كل أقرب وأجنب. مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجعيال

فازلين سعدوا للخيل وبأمد يسعدوا بالطير وقمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد كنادما من لم يطيع أبدا دائما أراد أن ينقض ما كبره من ضيفه لم يضما جزاه من باز والعرس بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الليلة كفروا وامتنعوا ندمة راعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء.

له حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فأخ جنة من الغباح قم الكفاني ذم اللباح أشكره وقادني أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه هو الكريم والحميد وكل من يهوني توكل

حق فزحق ولإلهي كتسقي داق ملك ربي مالكي كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت بالله وبالرسول من خالف الحق والانفصول برأني الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي نمر غيره ولا على في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي هذا الكلام فرح الأكرم تفريحا يدور.

حبك كوني الخدي توسرما البرية القديم تمنو كليتي عبادا هم لأمن خالفني أبادا من كل ليس له مباهي طريقاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الم

الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء وبعد لي في رمضان مجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمد عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أي مكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمي عرف اسم مزيد الألم للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسمها حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن توسلي وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلة طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحي السند ولسوانا ساق كل من فلل هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

مقتدر يا من إليم جوده يبتدر نايتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم جيت بقصيدي شاكرا لك ليقر لي قد فضلك جنت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي فيه شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكنت إكاما من ما شافعا كل ما أردته منك انفعل

بالمعروف ملقني بكونك الكريما ما قابل التبشير والتكريما عزيمة أعطتني ما قد أنسى كلما قضى من الضر

إذ الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع يا من كفاه الغرور والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاه مستذنب على مزحزح القلاد يقيني كتاب الله وهو مبين قم على والخير لسيبين أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين وربي به قد تبت من كل ما سمعت قد غبي علما الذي سيكون كلامي هو اللوح مع مدادي لمالك كما لي إله الإله أركو مع طبي قد بعته بعد توبتي لكن الحكيم يقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الجزاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد والنبي عند اللعين مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح دعي للقط وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به قمالي لا أمالي في غير الإله عبين وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك والدجاء نورا لدي يقول

وقليل من أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام سعيا وإعجامكم إيمانكم الخير من يوم قد زحزح الدجى وأني محاك ما سألني

عارفا وشيعها سؤل لديه مصور وتأسر المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقي حصول إليه تعالى تبتي من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين له جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل عدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستخر العدا هو لي سبى الحرون يلين يقول آية أتت منه منطقي خجم أنه ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكون وعده الجلال حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام بلا عناء وليطوب بالسلام فأطعم له عن غيره وطيب راستي

مجاله من الشكوك لكونه مملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على علي ويتوجه لربه به أبنه بخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أزرك ورجوعي عاجلا بأسب من كوني كاملا نغرت على البحر والجوار فمن شآت فيه بالتكرار أصدرعي وافتقاري وإن طارت

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيه كأدة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فرضا علي بالتسخير وطلب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم كنيسة له مع التكريم. فلبجاء اصطفى

فاستجبت عاجلا له عظيت وردت أهله خيث ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا أي إلهي البحر مثل البر والبنى في فوق القطر ولك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إنا بي خاطبت لا خيرك الذي أبردت يا ربنا إنا بي خاطبت كما لخيرك التي أبردت لقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصور أدعوك

كنت ولم يكن لآب بتا ويتوهي إليك الداعيا هباتي وسط عنك الرابيا قني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من أودي وكف عني كلما لم يحمدي وجمنا

هديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كن يا قاد ذو الجمال البدران كن سوان حي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاره لي لزيد أملك ولي الكريم أعطى الكتاب قنوصاتي عند غير ذاتي العتاب أنا عز الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس ثم بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين ويتكل لي برب الباقي كن عربين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي كن عربين الصبع والطباق إذ يقال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

ألم توجه وجمالك بالتركين وعيوبي قد محى بالأرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قادر ينفع بالتركين

ولا صمد كل يتيم ولا أزال التائب الإنس اليتيم لو مصيري مع البحور وخير أو تأذى أجور وولي ورجوك مني قوي رضيا ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعتيم وتجرى لي إن رب نشيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قوي عن وبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب ولنبه بالحديث اثن العتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون ناجيا بفضله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم والآله وصحبه ونور هممي يا نور صل أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي والآله والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركون إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لي وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحن مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العبادة عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كلية عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلن والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساح كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي ته شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إدا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فرض ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلبني الأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغناء خضر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لك خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقود ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رد للنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلم مها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت التوحيد لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع. إليه جل تبت عام الجيسسي، عام كفى بحفظه مشوشي. لو بقائي دون موت ماضيا، بذكره الحكيم عنه راضيا. يقيني القرآن والحديث، قف الذي يدعو له الخبيث. الله ربي لا إله غيره، وجاءني منه تعالى خيره. لو تعالى صرمدا كليتي، ولا أزال تائبا من فريتي. لو مسيري مع البحور، وارتجي الأوبة ذا أجور. هو ولي ورجوت منه، كوني رضيا ورضيت عنهم. عن اكتبا يا رقيب وعتيد، وتشهدا لي عند ربنا الشهيد. إني أقول بلساني كاتبا، بقلمي ولا أزال التائبا. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت، بي وعنه وبه غنيت. تبت بكوني له مع الكتاب، وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام، للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا، ولا أزال من عيوبي باكيا. كن رجوت محو عيبي كله، وأن أكون ناجيا بفضله.

أي العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير البر ومتمن ذكره في البر من عرض

نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدري أضيع عنهم وأنار بدري، لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد، أنفي بها كل مسلز جحد، لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد، تتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء، جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضان. لا ضدي القهار في الخميس وهدي بجنة.

كونية مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكونية مع الرجال وزل لقاء المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك لمصراف

بلكي اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي، رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشتراك مبيعا ما كسد، بيعت لوجه الله 16 واطجي منه سلازم البشر، نبت يوم الاربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر، مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا، تبت وبعت بعدما عاهدت ونزم الاعداء.

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي خلف الرجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن يفتك

لقضى عام الجيسس في عام تحسن ذي من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسس

ياقر خير عن جهل والشر ياقر يقود للتأويل من لا يخفام الهشام واختصاصي أخفان إلي قارئ كل ربي سبقان وقد

والصمود قد بلا شقاوة كلية وغير عبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عني عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذلك الحكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يد ولم يولد ولا كمثله شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتني تكريم باق النافع وكن

تلقين موح ملهم وقم مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل سؤلي من مران يأستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان أيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدين وأذكر بشكر يرقى طول العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما هذه الضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك مددا لك خيط فادي واللسان والبدن يا من كفاني عداك مددا إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن أعوذ

عيت العدا وكلما يدرني حيث بدا علمنا اليوم باستقاما وضني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير رمضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق وقل فكنيها فكنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارما أبي أرجعي لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

وبعده وبعدها كفيتني ذا جعد رقيتني عشر سنين وحدي وبعدها كفيتني ذا جحد ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كنواطني أبي ينفع الطلب كي يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن ما يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصري ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد في كل ارتجم تعبدي كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يا

أوطاني وأسكن ولي يسق أغراضي كل مضرب هنا وفي غدي فيه ما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا لك تجنبي عن الحرام لك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرزائل لك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرزائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أي ما سقني

وجدي ضعين ما فاقض من الكرامات والجن ابن الفتون من علي بجوار المصطفى عليه الصلي بسلام قد صفى.

تردني ورد عني من علي قد بغان نزين هي الدار به من اللغام ورد عني من علي قد بغان بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان أسلم رامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني سترحت حياي لك لعبي واستجب دعائي من علي

ليكتب لي ما الصلاة ليكتب لي ما بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام ليكتب لي ما بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام حط بي عني ما عليا من الحقوق صالحا مرضيا سلام من لوم للجنان قبل المناط لي أطب جناني أيطب الماحي وجاهي وكن ليك ما أحب صرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

فأخرجنا من العصاة اللطيف بصحب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست مات لغيره أمين هدوء القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى هذه صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا.

اللفظ من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه معهم بلا اختتام لما رب الحمد والشكر كما دام السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد يد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أزاد الجاحد وأثير مشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقي بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي السرمدى كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر. الله ربي أحد والله الصمد الذي هو الإله لا سواه وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غير من الخير أرون. نبهتني تنبيه من لا يخفى علي شيء جدت لي بالأخفان نبتي نفع الذي لا ينفد مع أنه كفيتني.

أن سوى الكتاب وبعشتتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هذا توجيهك تلك الستة كلا سوايا وكفني.

0: أجل عبدك الخديم اليوم حققت ولك قاد الصوم بصك لي به يستغني غير مخلص له يا مغني إلي قاد الكرم المخلدا يا أخرى وأطاب الخلدا لوجه الكريم ليس يرجع لما استيت لسواه المرجع أنع المختار صل أبدا بقد ذات خير باق عبدا بآلي وصعبه يا من أراه من كل كد للخديم فاستراح أرحته من غربة والدوران فلكشكه له قد القرآن دام السمي مليك ملوك ألي أغنى به عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم إذ نحشر يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفني العارين لك توجهت بجاههما فسرمدا كن لي ودعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلك لي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوسى لي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عدايا ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغدا أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العداء لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدر اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداه المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض والسماء تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني خدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جاد لي بسلب وبعد سؤلي قاد لي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكشش أني نفى في أكسس عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشس إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمي قد شهدوا في جكشس في حرمي إلي عام جكشس قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشس وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في جكشس لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشس وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد للصفاء والدراية وجه لمن لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشس توجه كما وصل من أول دكشس سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصل بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صل بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صل ولتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صل ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجنبي شهيد هب للمنتخى غير الصلاة مع سلام مغنيا عن القلات وجه سلاميك إلى المختار وآله وصابه الأستار ودود قلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جلي بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل أذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صل بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستباس والبشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر احمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام الى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الاظهار والاشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت اليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهدت الشهور ان احمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد انه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفروا الى الورى خاد ربيع الاول خير الورى اخرهم والاول نور احمد ربيع الاخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الاولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت باحمد جماد الثانيه هدايه اعطت قطوفا دانيه رضي عن خير البريه رجب اذ حبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافه المختار في الشوال تشر انه حبيب الوالي الى النبي خاد المناد القعدى اكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مسليا مسلما على محمد ومن قد اسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مسليا على المزازح الضلال اكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلد ناجيته سبحانه وارتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به استغني بركه ورحمه مع صلاه وعزمه بطول عمر وفلا بكونه الاكرم ارجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار واله وصحبه الاستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا قلبي وبفضي احفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الايات هب لي فيها عزه تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجاهه اروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا امري ربي يسرا صفيت من بعد جمادى في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصدي اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب الى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء سل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتقى سير انتهى وكنت لي بجايه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيبي سيدنا شفيعنا الطبيبي ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالسلات ربي بجاهي خني تنازعا وصول غير جهة المنازعة سلم بجاهي وجاه المرسلين كلي واجعلني سرور الأكملين لهب بجاهي وجاههم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كلي وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذات تهيؤ لبري احمده سبحانه واشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الاعداء وحدي وحده ولي انجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى ابدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرم وليسير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني وليسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنايا خير من قد يقول لخطب جاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسخف قلمنا وكلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد.

مجتبى كل حاسد كما قد كفاني في عبد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضوان ما القلب قد قصد.

الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما أجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. قال آخر ذكر للسماوات قد سعد

من كفى كلي لوقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا همدح الذي بي في قد وكد نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد لينقاد ما لاختير من غير كلفة وعني محاضري ولي يخلد الرغد هديات أمداحي لمن جاد بالمنى وباليمين ينسيني أموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماثله للساق ما طيب الخلد صلاه وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الاصل والولد.

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم بآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد.

نايت مدة من السنين مقتربا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

لا الشريك فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلام وقاني الحفيظ ما يضر وجادلي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين

وبالمجاورة والسيادة الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوارين ذلك تقدير العزيز والعليم أسأله سيد الهدى مع العلوم تصله

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من دنا أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري بغى

قدام المصباح ذي الصلاة تحسن كلي بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع تلازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند كما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد كرمني مدح الشفيع السجد رياضهم لم أر من لم يسجد أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد أنساني امتداح ندب حتد جملة ما لاقيت نحو متد بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجالي الأعادي السيد عند الأعادي غيبا أن محتد ومنهم أخرجني لم أحتد كنت قصائد دوزات عدد تيرق محابها تخددين يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد كنت سلام يمن من الملتحد كن به نديم ذكر الأحد وإنه لكتاب عزيز.

والإسلام كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قد توجي بالتلاوة الكتاب كما

وسكينك من أكرم قلب باسط المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر يرهم لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتا أتلوه ذا فصل وبي وجادني باليسر لا يتو تناجي المضطر قول به وحست ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لكت ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسرين كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كلها

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناس

نبينه شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبح حين

المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة للرحمن كثرا يحصن فوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو ساق من ليس يزعن نفى لي سوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيبه يتكهن نال واحد القهار عن العذابه فرادين ومزنا

كلي من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار وبطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كذبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تيبها أحقن المسكا كذبت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا كربي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كذبت كمان أطعمت للعغر جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كذبت الدجا قلبي وكلي حميته يحذر لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل قبلة وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا لو الحمد وشكر الذي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لو شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال.

والخير كله عليك صلوات الله يا من على الأصلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من نحى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقوق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك ليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقرى.

بل مصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى الصرعى على اعتمادي راضيا أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من هذا الأصل والفرعى.

الباقي الذي خلى ذرة علو تعتلى أن لا يجاريك غير من ناسقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفع.

عنائي محوي الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا لرب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختير

عن مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فايقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغرض يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها على القول من غير المرى جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا لهم بكم وأودعت روحي ونفسي مع الفضل

اترك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات ذات طي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبضة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخط كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزخون ويشكر مني أعرف وبسرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني وزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحد بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المترو بالله وحده وبعيد بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري أن نحوي موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد الله العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العداء بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الردق
وإني له عبد ولي جاد بالعتق طلع من عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعن الإشراق لي قاد كلما عيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعط العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفد كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قهرت بها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى بها

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع.

بإذن قياما في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقتي ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع خلالي اصطفها مجيد مشدد لغير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يبلغ هو رسول الله لقاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد آثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلام جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رثي مع المجيئة قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ رام الذي ينحو لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر هو صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غيي يبس امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

وأصابي مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرأي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك قلغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

أمرك الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مجيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي.

0: فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني عبد المحسن السوري. لسعد بكوني عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قواري. ساق فعل للرب لا شريك له في المسارات بالآيات والسور لذهب بكوني عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السور. يا ظل بشعرات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب ملك نذير شأنه عظما. من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وقشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني. زنت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطم أهل الزقوم والسجيني. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سطوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي ولي يعين وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت الخدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا ثما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت ملك للي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جاوى تاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني دفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ماهيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار متى ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرد ما يقشيني بالطي والجذب هبل سول دونعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منون يا ربي صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنون نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق دبيحات، نفى من قلاني الله نفيا مخلدا.

وقد قاده إبليس مزحان تطيعا. كريم متي تمدحه يمدحك ربه، ومن لم يحب المتبى مات مطروحا. لخيل وراد بحر الندى

مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوعا أرى انفتاح المنتقى في تغربي غيوبات

لقد جاءكم قد صار كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الايمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قال يا بس علم يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وغدو حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إذا يلتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاذ أنجاب قي إنقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقلب ضري الذي قبل قد نحن

محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحبري حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره قلب المحاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثرٍ لحطالي نبي رسول صابني عن مضرة ولقال سرا مخجلا

لخيل ورات بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقياني علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني ما حد قبل أو جاري لخيل ورات إني خيور تسره عليه السلام من حماني أنا خجالي من الضر عما الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الذهول في كل أهوالي إذا اضطر عما الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الذهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختال لقد رم لي مدح النبي كل فاسد ولي رم أخلاقي ولي راض أقتالي قلوب العدامات لما سرني به ولي راض صعب شارد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة طبع ابني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي الأقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى علم البديع المبهج له الصدق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واش ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأن يسنان عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قلبنا بالأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من

في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد اقتراني مع مدادي الذي احتوى سريع كفاني.

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينتفى البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للوراء وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأداء منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدا معا، إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف، تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب. قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويسوء العقل من يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمنايب. إذا ما سرت الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهد. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خرب التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مضرتي، لغير بي الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، هذي بي الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، آلي قد كفاني من حوى مرحا. نجى عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر فاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا، ولو فرادي أمثلي لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في أعداء قد ربحا. خذ السنة من خديم لا يرى ضررا، فتمضى بك يا من كف ما ضبحا. لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لي قدتها يا بشيرا قد مللت قدحا. هي ارتجالك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفرحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيأكفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضرا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا. وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحفظ الوصي قد جدلا. نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر، شيء قد يرى بدلا. هو ابتداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقريب وقلا.
1: لذات بكوني عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري. لذات بكوني عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن استوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قوري يا قفول لرب الله شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في ترابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربيه أنا على ابتداء الذي لاختار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإخلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجفت صديانا مكنتني بعد ديخ سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرحانا إسرب خلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهد ما داخل فهاد أصن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلاه عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة برسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسقا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسيلي هنا وغدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتا أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيب مكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمه أني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت قادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني خطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا رب استجيب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتن وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي ولتكن كيد من للسقط ما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مخنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مقصيرا بقربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كصفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بنته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف والتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبايا قد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساه لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برهانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا لكي رجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه الخلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في داري نجيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خير رجاء الذي يقليه في أبد منها مه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن قطاها له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلق قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي ليفتح وهاب لي وارزقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسالك ليرد من سكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفطيني وأرتجي منه بصرى سورة التين له كلامي وصمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أمثاني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مبتن بكسف منك تفطيني كففت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفي منك مكنوني فجر ينابيها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يسل برا ومقتدرا يا من له تبت من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتفني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أهويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتي والسكر خادما يجب بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعاء يستجب بالمصطفى ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وقديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلفن وكل جبء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاسد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بدحة قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصطفى في الخلائق كلهم يوم الجوان نهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنس سائلا من صبحة عن جانب إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها

أرجوهنا أتا يلاسمني هنالك ساجد لهج النصر أسيسا ها هنا أتا يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واحد لما هن بصير إنسان كل ما الرحيم مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن النبي سيد بسره وفي أكبر الدوان محبسره وهي جرى للسي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة وفي السخاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارق سكا مها القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصاب بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له سنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أصني صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام دي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى السطف بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هددني وصفيت وخطي يري الغراء الخص والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقود صد تعلم والتعليم لله سده تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماه إسابي مصحيحا وإني بماه الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداه والأساء سفيه الذي كلية سان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفهم يدي مسقدمت المصطفى سات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفيم كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخريم ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوا في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ترواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق سرواهم يزني بذلك أقلامي عليه به كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد به مع الجماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم
واجهت ربي بمدح المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الاله الذي لا شيء يهدي.

صحيحه صحيح من أمد الرهان من هاؤن أما جهاتي مغن قد مددت يدي له واخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابه للجنة رافعه بالمصطفى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاه فرحت خير ورا في خدمتي وله قتي بتمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل سيه وما ياباه آباهم ترى خصاهد توهدي لمالكنا سواهد الحق منعة لمن باه والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محن لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرا يا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمقتار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاها وأمباهم بناني الله إسنا مانها وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكره وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آك بلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لقار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تبت من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتحد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاذ للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله والمختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسو جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهتي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يد سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيد أخناني الله أن مكر وهل أسد أتمهت نقمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلممها برسول قد ما أصني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم
صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر عظمة صادق وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضرر.

كل ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده بن عبد الله كتبتي صلد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمه نحوي معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء أزري لا يمح المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام والبراعة بالسبق والعلام

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى الله عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد صلى الله عليه من كفاني كمدا لي وجه الأمانة والصفاء وخدمتي له حوت شفاء قدمه فوق طول الأخيار.

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عن لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يبغي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني أحب الإله والنبي وخلق العادة لي في طوبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد قادره لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على النحاء الضري والتعب

أحزانا وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أرسلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من اطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خير جميع العالمين أحمد صلى الله وسلم عليه الصمد. فلا فكون

وأنه قدم أحمد الأمين قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي منه به صيت رفيع رغيظ رسول الله عصمت من حر والضر لله قيان قاضي جزاء والأجور ولا

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري، فيا بد بجاه أذن خير.

آل ووصح بك في الحال وفي المآل نرم أفضل الصلاة والسلام لنبي قادرنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قياب جن وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشاهد.

قيسنا يا خير من أعلاه بقي هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدرع ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل باوء وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار طور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القديم لقماط بها تنسى الحليم لم يفعل كذاب أي مسيلما أثوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا زائلا عمرهم عزته ونور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع من أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كلما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

نبينا أحمد نور الرسل عليهم أزكى صلاة المرسل نبينا أحمد نور الأنبياء عليهم أزكى سلام ربيا كتاب أحمد سواه نسخا وإنه بغيره لن ينسخا للمنتقى الذي تقدم السبق ذكر حكيم منه إبليس أبق أليس الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى هذا الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت تضرقت صدري عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لم ينحن شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يصانه الجميل عن قبيح وليقود النور فيما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار دنياه وتلك الدار مع نبي المنتقى المنير ظلم قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم والله أن المتبى قد فتحا ما كان قبل مغلقا.

الغرور والغرر نفع امتده خير مرسل وصلى عليه مذهب لكسل كرمني مدح النبي في العدا به كفاني الله.

عليه الصلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا تلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إليه محل حمام وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم.

0: li ci wat mané kon ñoñu dé am nañ liggéey kon tay ndax mouridisme duguna avion mouridisme duguna aéroplane ma nga amérique ma nga espagne ma nga europe gep ma nga afrique tay fo dem touba new york amna touba paris am fo dem keur seigne touba nga fa ci adina yep bam daj kon mouridisme neexuta teyé kon ñu andi fi seigne touba ngir teyé yoon wi fo fe nak di keur commandant bobu seigne touba amna fa fukki wer ak yett weru yentel wa nak la sanc ci fi di keur gumak tudde ko bokatul mubaraka di ñenti fan ci weru gammo di wer wi ñu nek di bisub gaaw wen ñenti fan ci weru gammo di bisub gaaw bisu di beer li seigne touba sanc keur gumak ci 1913 tudde ko bokatul mubaraka at mom nga xamni ci le serigne cheikh amadou bakay gayne fadima feñ ci jamono mu sanc nak fi di tudde ko keur gumak di bokatul mubaraka nek fi nak ci la ko taxay jog lepp waye nak fukki wer ak yett yam am fe daani ñew fi ci keur gu mak bobu fi li fi ëpp lepp am all la bobu ñi fi dëkk ñew dëkk ci wet gi di ay bambara may sa ndjay seta ma ngi fi waye seigne touba daani ñew fi motax so ñewé ci pinchum keur gu mak fi nga xamné mo mak ci mbolim pinchum keur gu mak moy kaddu julli kay kaddu julli kay gi ñu julé neewi mo fi mak ndax seigne mbacke jaxate muy baye mbacke jaxate mi nga xamne bok seigne amsatu jaxate ño bok nday ak baye ak soxna fati jaxate way juru seigne saliw ak soxna mariama jaxate way juru seigne abdou lahad ak seigne elsan jaxate ak seigne abdou rahman jaxate ñom ñoo ñep ño bok nday ak baye seigne mbacke jaxate nak mo gëna doon daw ci ñom bi seigne touba ñewé ngéré mbaa fi fukki fan ak juroom leela dogal seigne madou asta jaxate sen way juru joge mewndu di siaré seigne touba bi muy ñew mu and ak seigne mbacke jaxate bi muy delu nak seigne touba jox ko nigeelal na fi bayyi mom seigne mbacke jaxate nako bayé ak mom bobu seigne mbacke jaxate ndawé seigne mbacke jaxate mo netti ci lamiñam wax né mbolem diira fukki wèr ak yett ya seigne touba am fofé ci kër commandant ba ci bir dëkk ba bu guddi ma sajjot ba guddi ko kukku seigne touba day jog jëm ci fi ci kër gu mak ci souf su doy ci su ñewé ci kaddu julli ay gi ñu julé neew yi fi lay nek ci kaddu julli gogo fi lay nek di fi julli di fi def ay ibadatam ay jaamu yalla am waye seigne baxa makki jaxata neena boba bu seigne touba joggé may jël satala gi top ci mom né boba digënté kër gu mak ak bir dëkk ba am ndox amna fi pom la lolou lu wër la ndax nun ñi sax fekk nañ fi pom bi ndox mi ni ci digënté bi waye néna suma sa ak ci pom bi néna seigne touba lo ñax laf ak lo doon ndaw so andé ak mom faawu ga daw faawu mu raw la seigne mbacke jaxata né seigne touba daf may raw né suma rawé nak ma nga am satala gi waxu di daw néna dana am ño xamné dañ may dogalé ñu gatt ño xamné seeni kawar day buubu di laal soof né ñu na ma doonu may ci ndoxum satala gi ndax lu barkélu ci waye seigne mbacke jaxate nu ma len wuyu man numa joté seigne touba rek lay ité wo né gannaaw gi nak la doora xamné ñoñu ay jinné lañu seigne mbacke jaxate né gannaaw gi la doora xamné ñoñu ay jinné lañu né su ko defé seigne touba ñew ci kaddu gi nga xamné moy kaddu julli kay gi ñu julé neew yi tay seigne touba di fi julli daana def leg leg mu joggé fi ñew ba nga xamné fi armel yi nek tay boba ay armel amagu fi ndax seigne touba ñewagut ba reud armel yi amna dakar go fi nek dakar gogu julli kayu seigne touba la won momi daana ñew di fi julli bi seigne touba ñewé nak ba reud armel yi la nar yi jël dakar gogu di fa denc mom lañuy wax dakar nar dakar gogu nar yi di denc julli kay la bo xamne mo ñaarel julli kayu kaddu julli kay gi kon penc mi julli kay bi mo fi mak julli kaddu julli kay kaddu gi nak dem na yalla dogal na ak dimba fi nek legi waye bi fa nga xamne moy jakka ja mom nek ci bir defar nañ ko jakka joju señ ma jëm ci la mom liko señ touba nat lo won muy bayima jëm ci la mom la señ touba won ne ko natal ma jakka ji wax ko nim bëgg mu guddé ni ak nim bëgg mu yaato ni señ ma jëm ci la moko nat bim ko naté ba nopi señ touba wo señ balle feeli jeng mom la ko senglo señ balle feeli jeng ko xad seng ko mu wër muy jakka joju nga xamne tay mom lañ yok ba mu yaato fi lañuy jullé neewi seigne tafsir bubu sil la fi seigne touba jëkke julle seigne tafsir bubu sil la nenañ ko yobbu nak mu nek ca penku armel ya doon ilimani ñu fay yobbu motax barabam xawa sori ca gan bir mo dekk ci le bubu ak ci le wunte ca xombal seigne touba nek ñeerim bim ñewé 913 nek fi nak xam nga né juroom bentam ci el tabakh jumaay ñeerim bim ñewé ñeerim ba am juroom benn at waye fi jumaay ñeerim nek tokuru pour wax la won may sa ñay bi ma wax moko momon bom bukuton ci agutone ci keur seigne touba gi may sa ñay moko momon luma la wax lu ne nak bu la nexé man nga am lo cey wax waye li ma wax moy deug bu la naqare moy deug ndax so ñewé ma won la kayit bi arsifu jumaay ndiarim so ñewé ma won la ko wala signature may sa ñay wala signature commandant ba fam signé won lebas de la cor le tuddu mangé arsif bi wala signature may sa ñay wala signature cheikh isa genn mi nga xamné mom la seigne touba doon liggéey lolo la lolo mi ngi fi ku ci am lenn lu ko déssé lèr bu ñëw ma di ko ko won mu gi signature cheikh isa genn le 22 mai 1917 le 22 mai 1917 lañu signé kayit yi ci le seigne touba jënd fi juma ji né cheikh isa genn fay ko ci ñeen fukki dërëm ngordu 200 francs kum neex nga ñëw bool ci am dé amé lo déssé gëm nga ñëw ma won nak archive ba signature yoyé bañ koy signé man juddoguma wa yalla dogal na kayit yi mom ak sene ci sama loxo lolo neex yalla muy 1917 mu buddi bu lo xam fañ doon signé cheikh isa genn mo signé ci ndigal seigne touba commandant ma di lebas de l'accord signé may sa ñay signé ñu ñew mu dindi pour lo xam seigne touba redd juma ji xata bi rijdi hilmu barakati lolou mom seigne wadou diop dagana moko bindi ci irwa un nadim ne seigne touba moko redd ci tankam bu tedd ba goudik diber ne nak fatena ñaati fan la ca wer wa ñu tambali nak di nat ba ci diwel sa di 1918 di la 11 mars seigne touba tek premier xéru jumaay ñaarem mo jël tourel ba tibu ciment tek jëlat xéer tek kon jumaay ñi mom seigne touba ko fondo mang seigne makhtar bintelo mo yoron tab la def ciment ba loli mom seigne medlemin diop dagana moko bind ku yeur irwa unadim da nga ca fekk loli ma mujjë wax mu tabax bam ag ci kanamam yalla dogal na yit kori la ci seigne touba jëk julli kori li ci seigne touba jëk julli tam xarit nak la ag waye bimu agge dañ ko tejj ba wer bañuy waja wori seigne touba wo cheikh isa genn ne ko fa lay julle ji kori te julli kori la seigne touba jëk julli ci jumaay ndiarim kon jumaa ju tedd la ci pak bu tedd daari kamil seigne touba digle ñu di fi jang waxtu yu juroomi kamil momit jëlna ci mag ñi seigne medlemin diop dagana seigne ma jëmb si la seigne aliou gadjaga seigne dame isello mag ñoo ñu andon ak seigne touba yalla dogal na ma ngi fi won ak ñom teyit dama daan am digalal dem ci ñom di waxtaan ak ñom di len laaj yu bari ci digalal nak sama sang ba di serigne mor mbay cissé ñu wax ne serigne aliou gadjaga ci jëmum serigne touba daf leen digalon bu yor joté ñu jang kamilu alquran muy daari kamil man la ko sanje won bu yor joté ñu jang ben kamilu alquran bu tesbar joté ñu jang ñaar bu takusan joté ñu jang ben muy ñenti kamil su guddik aljuma ñewé ñu jang juroom ñaari kamil non lañ ko jëkke won diko def bani fi seigne touba nek bani mu dem delu ci boromam bi fi cheikh mustapha nekke ñu waxtaan ci ak mom ngir kamil yor yor bi cheikh moussa ne len kon kamil yor yor yor yor bi yobul len ko ci takusan yobul len ko ci kon ci suba ñuy jang suba kamil tisbar ñaari kamil takusan ben su guddik aljuma ñewé ñu tari biñu démé ba señ aliou gadja gi mi dina ñay señ morbay sisi jité daara gi waxtaan ci ak serigne moustapha mbake mom serigne basirou né ko loolu ko señ touba sanjé won wayé tari biñu dan tari guddik aljuma day melni fi tollu day bëkk xawa jafé señ basirou señ moustapha mbake mom señ basirou né ko kon dana ci laaj ndigal dem ci señ fallou ba señ fallou fi né waxtaan ci ak mom señ fallou né ko nañuy jang ñaar fajar di jang ñaar tisbar di jang ben takusan ñu tambali buñ jullé suba jang ñaari kamil buñ jullé tisbar jang ñaar buñ jullé takusan jang ben kamil lolé ba bisop tay ji mom lañu def kon bu fi señ touba sanké ba bisop tay juroomi kamil yi mësta manki bis bu né ñu waccé ko kon wax dëgg yalla defa na né buqatul mubaraka ñeko señ touba tuddé won tour wañu gëna wuyu boromam amna fi ben jullikaay bo xamné momit ñu bari déssé na léna lèr moy jullikaay bi nga xamné mo nek ci digënté juma ji ak daari kamil ci koñ ba ak guyé nga fa sakket nañ ko mu wër sakketu wéñ da nga gis aw do ci taatu guy ga ba señ touba jëkke bañ ko yobbu gannar té mu yoonam fimu jëkke ñew jaarim nga xamné wa wayon dañ ko jaaré li jaarim diko yobbu gannar muy accessine kessine lañu bisi ci diwen sa bi accessine lañ ko yobbu ca boba lay wax bayit wow wusi wow nga xamne seigne cheikh mbay don dama ko wax sax law khitabi hamatal sin lada buqati lati tunirul balada lola bam fi jekke jaar jëm jaarim la ndax ñaarim da fay ñew ñaar yoon yoon wu jekk wa da fay jaar wi nak da ñew bobé nak mu ñewé tan diko yobbu mu ñew fanan fi mom la seigne moussa ka di wax naan ñu jël ko tej ko ci buré société mba xaan di wax ne bu ko kenn séti bobu seigne touba birop société lañ ko tej mu fanan fa ñaar beut sat di ñaar fukki fan dibi su di bir ñu jël ko diko yobbu ndar boba nak la soufas ñaarim joy boba la ñu yobbu seigne touba gannar soufas ñaarim joy nak dafa ne ko dama defone da nga dik ngir xet li ma dekk sek man seigne touba tek ko loxo ci bati ne ko muñal sa xol dana sedd suñu deme ba ag ci lesesin da nga fi ñew tay nak non ci ama bexesin non ci ama accessin moy la ho khitabi hamatal sid lada buqati lati tunirul balada suma ñewé fi yow ba am juroom yent at da na la def ngay dinamo leer fu leer nekati ci rew mi ya ko fay yobbu telsesin moy juroom yent at ñaarim lesesin li seigne touba ñew ñaarim jundé ñetté mi nak fan wéré at tat daro gi ñew tégué ci muy tat gi di ñeen di juroom yent muy telsesin lam ko waxone ko la ho khitabi amatal sesin lada buqati lati tunirul balada suma ñewé fi yow ba am fi juroom ñent at da na def ngay dinamo leer te juroom yent at ñaarim kat xew xew yu bari xew na ci ndax ci la magal ak touba giinu joge ci la juddu ci la ko seigne touba diglé ci lañ ko tambali ndax juroom yett ati ñaarim bi muy bëgg jeex la yonent bi fekk seigne touba ñaarim ne ko sun borom neena ratu bi jeex na santa ci dess bi ko seigne touba jël khalimam di wax naan radali al muhidu hama halsasi ma la la ani qablu ama jaysasi radali al muhidu hama halsasi radali al muhidu yalla may aji delo ja lama taxone juk ca jey sas diko wuti andil namako ci hal sas ci ndiarim hal sasim judi lay don ak ñettemere ak fanwere at ak juroom yett halon ko la hal sasim rabbi lil muhid hama hal sasi ma la la anni qabla ama jey sasi lama reeron ci jek bama juk diko wuti ca jey sasim ne andil namako ndiarim lama fek lolou motax mu wote digle ñu sant la ko yalla ci diwel se di tel sesin nak mu tambali magal gi motax seigne moussa ka di wax nan ñaarim la jëk magalé ci tel sesin la agalé fi la nu bamba jommalé ci yalla ahmadul mbeki bu ñewate ni ñepp tew di tuddu yalla di fi giew gudeek beccak bu kenn goow nanta ga amadul mbeki yesbul khulub muhaddimat mawahibo kimimiyat ñu jox ko gaay yu neexi baat ñuy tag ahmadul mbeki xam leen ne de bepp bakkan da na ko mos xamul ku gën no ma namel mu def sakan bu mu gane ahmadul mbeki bu leen di fatte seen borom bu leen di togn seen morom lu way di bay lek ci reem bay leen ci ahmadul mbeki magal gi ak jumaaji dal lay wote yeen wa senegal bur leen te wuy securidial nuy ji ahmadul mbeki kon magal gi tel sesin la tambali te tel sesin le seigne touba jox lam digon jarim def ko muy dynamo leer titel sesine le seigne touba wax ne lima beggone ci gamu wéru gamu wiru ne seigne touba ne lima beggone ci gamu juroom yent et ñerim la ko amé ne mbacké bo la jëk gamu ahyaytu mawlida nabi min asasi la wax wa khadili fawhal muna fi tel sesi am deb lolu leer na nañ seigne touba neena mbacké bo wala jëk magali ci asas ndax sesine la bayam dem seigne mar ant seli juné ñet témer ci gaday rasulallah sallallahu alayhi wasallam bobu seigne touba ñi am fan wéri at yu manki ben manam ñaar fikata juroom ñent ak ben wèr ndax seigne mamar ant seli mi ngi dem ci wèru tam xarit ñaar fukki fan ak juroom ñent dibi su talata ci la delu ci boromam te tam xarit moy bop atu julit bu at ma jeexé nak moy doon fan wèri at seigne touba kon bobu kay seigne touba mi ngi am ñaar fikata juroom ñent ak ben wèr waye lu lepp bayam la andal meusata ko bayam gannaaw ba mokale alquran bari xam xam ba bayam jël daara ji fetele ko ko jox ko ko muy jangale yor daara ji musla taxawal dara musla yekati dara ludul and ak bayam top ci ginaawam motax at mi bayam dem di sa sidiwin se nak la doora tambali gam ak bopam ci makke bol motax seigne touba ni ahyaytu mawlida nabi min asasi wa hadli fawhal munafital sasi waye nak lu kowe sama ndort man ko amé ci tel sesine moy juroom yent et ñerim lima gogon ci gamu deug juroom yent et ñerim la ko amé kon gam ñerim mag ñepp wax nañ ko diira fukkat juroom yi seigne touba am ñerim ni ñuy magge ji touba non li nit ñi doon gamu ci ñerim di fekk ci seigne touba yakari jam ñi nga xay su wéru gamu téro kër gi do xamé guddi ak beccëk do ko xamé dekk bi ni dekk bi mel fi tollu rek bu wéru gamu ma sa téré rek non lay mel seigne touba yom dal bopam jam ñi gis ngeen barrière bim fi déké gone yi gisoon nañ barrière bi wëron seng bi wër seigne touba gi barrière bobu digëntem ak seng bi seigne touba dafay daan jaar mag ñeneen seigne bi dafay daan jaar guddi gam nit ñi diko gis lék lék mu ag fi benn ag suuf taxaw di waxtaan ak ñom ba mu yag mu ñaan tafli jallat nit ñi daw di wër kër gi lolu moy sababu sam su ñëwé nit ñi wër kër gi xana legui la waye bari na gone yu nek ñeerim gi yo xamne guddi gamu dañ daan wax naan kër gi dañ ko wër juroom ñaar yoon kër seigne touba gi lolou day ku juddo ñeerim te yaro fi rek xam nga lolou wala nga defi gamu ci xam nga ne kër gi bu jëk dañ ko daan wër juroom ñaar yoon wa ala cheikh mayne mom ba legui baye guko waye nak ne legui mom benn yoon la man benn yoon bi doyna seuk kon lolou seigne touba ci jëmum da ko daan wër jam ñi diko top wa kon nak ñi ngi sant yalla bu baax xamal ni li mom ab tambali la li tuba bi wax ci film lancement lool rek la ñuy def ni tambali la bis ma ñewagut waye dañuy wajjal bis bi motax ñu tambali fi tay nak ci ndigalal serigne muntaka ginaa bi serigne muntaka amé ndigal momitam ci serigne tine mukhtar magam ju tedd ji di seigne touba tay lolou motax alhadji cheikh mbay tambali nak liggey bi ci sayir ak ci batine kon no ngi sen sante ñep di gëreem ñep di leen xamal ne mom ab tambali la rek yalla nu yalla may ak fekke ak tal ci barke seigne touba khadim rasoul kon ma jox kaddu gi alhadji cheikh mbay mu agale li ci res
1: du bari ndax man dama bëgg dal ñun ñi xani no dekk ndiarem wala ngam ko wëssa dekk ndiarem wala mbok wala xarit wala lu meuna doon ku ma sa nek jarim ku ne li mom bayuma le mayul ci nga wote ko gis mayul ma nga wote ko te itam niko serigne waxe liñ ko djublo sant yalla rek ke li mu may ci serigne touba liggey bi bepp nopi dañ ko xala andi serigne touba lolou mu wax nak sant yalla ak yendo bernde lu way beug lu meuna doon dana ko fek ba ba jant bi so inshallah lolu mom non la sante ko yalla ak bernde du yalla ñaan ko ak jaamu ko lepp noppé tek ko ci loxol Serigne Touba jox ko adiyé yalla nañ ko sédélé ñun ñepp ndoko ak bëpp julit parce que Serigne Touba Kamil yi nak bari na lool waye dama ci sama xel dal na ci fi mëni ni ndax bima démé ci fi ma yaak ak talukaay muy suñu daaré Kamil gi waxtaan ci ak ñom dañu mëni na sa xel dal ndax ba bala bis ba fi dana ci suwe ci aji ba dañu ko tambali ba ba muy déllu ba ba fi aksi bis bu ñu juroomi Kamil lool kenn xamul ñaar Kamil la lol wa daré Kamil ñoko siñanti ak man nenañu ma suba tay ajumay tay gi dañu ko tambali ba bis ba andi aksi dewen bis bu ne juroomi Kamil lol nak yakarna kon dana bari way nak doyluma lu ci way man rek ci doli
2: la salah indasil jamal yuhmadu bismil jamil lillahi warrahmani anafihi arrahim sil asmani alhamdulillahi allazi qad ja'ala sanasma sahyan khalisan fan ja'ala ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa bil lisani wa fuhadi ashkuru أشكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد الشكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه رجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت شكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسر الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفسي لدى الهدى من الواسع الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبدس الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مهل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تشكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مها سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه ردا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين هو صبور على والد الستين أصنع ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل هني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا صنونا والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاها والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسا لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم الرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أصا للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خضر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير ألا من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحولنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام رب حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماع إلى النبي ذا الأرالي والسماع للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر أوصي صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع مايرون آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته هو صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتقى أوصل بالانتهائيم جملة ما خط كان ساستهائيم للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميعها قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تلتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمني يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداه والوداد والتقام يا ربي ارضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاجتباء أبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المستهى في خطي اكتب بصارات تسيد راخدا للمستوى في يومنا ساوى خدا أوز صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البلاء يا احمد خل الصلاه والسلام سرمدا لب الحناء والاصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امين واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الال والصحابه وقدمي وليهب صحابا منح على خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسابه وخد له خير المناوب بمسيد جد له أحد الصلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل للصلاة يا إلهيم يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وحبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورى جملة تمام له نويت من فعال تقتمام سلام سل أرسل أسيم السمد على النبي سل حلا محمد للمنتقى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه الخريمون لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرسل أسيم أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاذ للمختار كل عام مني إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوك من به نفع قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة والسلام للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم تل المقدمات أو تل أفضل لورا محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بها قل أحسن وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإصدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم أدني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدل الفاس وخذ للبركات وسكنات سر محن والحركات إجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مها اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل، يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نبي.

أهل بدو وحضر قاد لي المختار ما لي قادا من ربه بربه فانقادا أباتي

من قالت به ليلحكم ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلات فسد قلامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يستجد الله بخدمة المكين كل عسير راض.

عبارة سبابها محل أنين. أخاف لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سواء ينتحي

كرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهر بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر، محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء.

أعوذ بالله.

بل الوراء والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل، وجنبي المزايا الأفيد، أخجل الشمس مخجلا بدر يدي، ذاك وأقل المنتقى فاق العقول، أثر معقولا.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه.

ينحو لي الدهر وعني غفلا بعد ما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري امتحى في أبد مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

نحل عين للسوى الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوى نحيد نحل خناس طرده له به خناس لم ينحي شيء من

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم ينحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد لغير ذاتي، من الجنان قاد لي لذاتي. إيش جميع العقبات.

الله منع من كلية الشيطان وليصف الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

لكن كلامي الخطأ والسهوان باقي وقاني العداء واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة النعم السلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ابن عبد الله فاقد

في ما رجوت واصرفي عني ما قد ما خفت بجاهد مقتفي جئتك تائبا واستعيذ من كل سوء بك يا معيذ يا رب هب لي عصمة

مني خدمة صفت بشاة له وأعدائي نفد هدم ربي بالنبي بنا ضرر ليتوجه ولا ألقى الغرر من الذي خلقه أو يخلق من العذى عصمني من يخلق فعلى غيره

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى مختر لي يدب كما ساقه إلى سوانا رب لغير العدان حد والحسد.

من أباليس بربي عزت قالوا من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله.

وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور لك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم بالله فارق النصارى الجولي وغيره قطعا بلا تناول بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول إلى النبي وجهت قبل الثندري ما قد كفاني العدا كالكدر للمنطقة وجهت في الدكار لكن به قد كبكب المكار للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة هذه استفدت كناكي لمصر الماحي بلا مناكر من لكني الملك عند الداوم ما قد كفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بأثر

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمدا لغير الله ضرا ولا إله إلا الله طواف كل

لا سواي كل من لم يهوني ولسوى الله العلي المكون نرى لغيري كل من تكبر بغي الحباني في مزايا الكبرى إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب يسوق من زهد في واحتجب أداة أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضى

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الذمم، هلكتم كل من قلاني في البشر.

بقى مخفيا قدوس عاب المنتقى واجه العدا بتقديم إرداء كما أرد منو سعنا فيها أبطل العدا بالله والمنتقى النبي فرادين قمصني أدبروا لازم الجريا بريئتو لوجه الله.

لم يقبل البر والوحيا. لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا. رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان. جزاء لي

0: فأخذ كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون شر خيره، صلِّ وسلِّم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا. وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسمعك بدئي. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون ضير خيره، صلِّ وسلِّم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا. وهو الذي سميت بالبهاء والآل والصحب بلا انتهاء، وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا. وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم، وهو الذي سماته مضيء والآل والصحب ومن يضيء. وانشر علي بركات الفاتحة وجعل خلامي خير باب فاتحة. وصلي يا رحيم ولتسلما على الذي به كشفت الظلما، وهو الذي سميت بالضياء والآل والصحب ذوي الحياء. وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار. وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي، وهو الذي سميته بالملجئ والآل والأصحاب واشكر لجي. وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر. وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم، وهو الذي سميت بالشفاء والآل والصحب ذوي الوفاء. وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار. وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري. وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولمي، وهو المسمى صاحب الرداء والآل والصحب المزيل الداء. وانشر علي بركات المائدة وجعل حياتي يا شكور فائدة. وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم، وهو المسمى صاحب اللواء والآل والصحب على استواء. وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام. وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن، وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معا غرون رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين. وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف. واكتب لأفضل الورى المختار مني منا تدوم في استتاري. وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما، وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل. وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال. وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبا. يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل، خاتم كل الأنبياء طرا والآل والصحب وخذل البرا. وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم. وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العلمي، وهو النبي الأنبياء المقري والآل والأصحاب يا من يقري. بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا. وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما. وصلي يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما، وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ. وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب. صلي وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور، منك هو النور الذي لا يطفأ والآل والصحب وذن من يطفئ. وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن، وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى والآل والأصحاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجلو الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولالي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهبذ النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يذود كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رأي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجائه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بصورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاه المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وكالفيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارضان الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم رب حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوصل مزيد حسنة وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآلي وصحبي يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وتل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولال والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو النجم كالمنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولا لوصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مدل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصور سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصل يا حكم والتسلم على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر والتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولي النوير فكري وصل يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء وكفني الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصل يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وكل مسلم وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري والتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصل يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي والصحب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبير يا باقيا قد زاسها الصبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسين المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصل يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل خطي لديك يا شكور خير خطي وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترضه لي وعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال بحرمة النجم وحق الخمر يا خائدا إليه خير الزمر وليها بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليس التريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلالي والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع ولالي وصحب وخدمة رفعي رفع خبول ومحمى مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا أمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفن الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر وجعل هواي في هواك أمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صلي وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا حيث آن وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآلي والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بصورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بصورة الملك وصورة القلم صلي بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من كفيتني الأمور الشاقة صلي بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد ولالي وصحبي وعمري أحمد يا خائدا لي أحسن المخارج صلي على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب وكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صلي بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صلي على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذن أدخر صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي بصورة القيامة المعظمة وصورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبأ والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صلي بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهري محمد خير الورى المطهري وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه والتغنني عن بدع بك ومحي السنني يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صلي بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بسورة المطففين رسوله وحبله بالانشقاق والبرود وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابا يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا رب ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلمي والآل والأصحاب وعصم خلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا مالك الملك بحق الزلزلة صلي على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمدا والآل والصحب وذا السعي أحمدا بالعاديات وبحق القارية صل على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بالنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صل بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمدا والآلي والصحب وعمري أحمدا بحق ما أنزلت في قريشي من سورة صل على القريشي سيدنا محمد وسلما والآلي والصحب وكل سلما من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآلي والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعوني وجه لغير الضرر الملعوني يا ربنا هب لي بحق الكوثري يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباقي لك الأراضي السبع كالطباقي صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل حروف ذا النظم للخيرات من خير الظروف وجعل به ذا النظم كالخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الآذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف منتهي الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساق من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأجبا لهب حرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخدم الخيام خط إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصير والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفع إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا مع أن له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق الدوام من ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يلقى

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر سوءا والبلايا قاتب، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى واقطع جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول.

قدمت هما اسم وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

وقادري في خدمة النبي العلوم وجه من كف نبي حسدا إلي إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأهكم إلى سوى الخديم بسم الله حب

الملام إلى عزمة وفزت بالسلام. قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء. لغير فساد والشيطان يطيب المجلس والأوطان. شقاوة وضر وولم قيل سواي تنتحي وألم. يسوق من ليس له منازع لغير

فيحمد لكل من لم يهوني نداما هي أخرى ما القلا أداما أجر من خالفي مخيب إمغتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كمرجع لأهله الدلاي يقود من خالفني الغلاظ لمودع لأهله الدلاي مع توجه العداء والضرر كلي باق كان لي بالضرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن امح عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا، نستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواء والنيران، نجي جنابي من الآفات من هذه

شكوت كوني جاهلا فعلمان يمن أدنيا وقصدي تممان شكوت كوني ذا اقتراب في العدان ترضي للمسلمين بالهدان يقينيا لعين كونك لياك فرضني وتكفنيه ربيان طيت نفسي وزدت طيبا وأوله عن جانبي تخيبا أمسك عني مثل

قد سبحت أما بحبي له قد بعت لو شكوري على التجديد للنبي الرافع الجدود أجابني.

نعم من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفع القصائد البعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محليا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجه ربي العلي أخذت ثم اختر لي وعكسه نبذت شق

الأحيان يسخوا لغير الضر أبدا كفي الكفاني ومن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته.

إلي قاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام. الأمير المغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوق

ما ستنحوه ما لستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعداء من لسواي ساقهم والدآن هبات من ملكني القرآن أمر بشكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا كليتي عبدا له أبدا، ولا أطايع من قد جاء أو رفضا، إلا قتبت من اليوم من بدعي وكل عهد لأجل الشك.

لا خير من عين قلبي بالهدار حضاب يسوي جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيوصلك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفنى الدارين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا

الله صلِّ بتسليمٍ بلا عددٍ عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. إذا قتلت أيضًا وهو يغفر لي أني ويستر عيبي.

الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لهب جاي رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزلل هجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهيد مدح.

وارض به. أفتح لي وتدم لي عندك النزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات تربة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالعباد معا فمن كريم جواد مجزئ النحل. محوت بالله في الجوم جملة مان ثبته

أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي وإطوانه.

عن عبيدة هذا واتصل به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا إما رضيت لهم من أحسن الملل أبهدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني.

حباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب مشايخي سيدنا الجيلان والشاذلي معه التيجاني أئمة الفقه مالك العلي والشافعي وحنفي وحنبلي نبت في السبت وفي يوم الأحد عهد به الله الأحد أتوب رحمة

بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفا ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن

مودد ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا هتا له وليس ينحوه كرا أحمد من جهل وموت وصمم لا تنحو وقد كفاني يلغم نفعني به عمن وبكم طمن حياله والنعم الحكم إيجاد كل ممكن والتركا أيش لمن كفاك فضلا شركا فيا رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه رسولنا نبينا محمد عبد رسول اعتماه الصمد همعه صدق بأمانة جزد قرى بتبليغ إلينا عن كذب يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي

تنبر عن الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها خلا وحبا قد أمن تملكني الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وبدي سبيل الله للهداتك ذا خدمة للرحمن

لاهي القلوب والأبدان سالما البيضان والسودان، أيات غيظ الرحمن وقد كفى

أثاني الرحي أحي ما يغبطني قيداما كل الصافي عطني لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا هم الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب حب رحيم لم يزل رحمنا ما أياي قاد للأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني ستة عشر محاصر الله كل ما صدر من يمين البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله ربي المعين سبحان ربي العظيم الأعظم من صانني عن كل ذي تعظم مصليا على النبي العلم محمد من صانني عن ظلم أحمد

ذات مرض أو حسد، في طابت النفس وطاب الجسد، أكبني بسره الخفي من قال خطي إلى الكرسي. هل القصائد قلوب الحمر تنعس وهي بشر للكمل، إن كتابتي لدى إلهي أبد غيري ذوي الملاهي، للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي، هذا كتابتي لدى البحور كلا سواي.

علمي وجدت عند العسكر محيرا لعبر وفكر أرحني عند جزائر الخمور سوى خيوط البرايا والأمور أتستيس عربي مشرك كل وجه فرد صامني عن الشرك حفظ

وأخويه وعلى الأمان لو أقعدي له أعاني كل له وجادت بانفعال لو علي راضيا الشكور وإنه الوهاب والشكور هو الذي وهب لي في البر ما كنت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل كما حرمت لغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو عن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من

يقبل التناجي المحب طهي مناجاتي حويت ما أحل أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لاقى الذي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل هذا الذين كفروا بغيظهم بقي حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسم الله.

مع العقود تبع الصابر عن المفقود أبقي بيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس

من إله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيدك أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصلين على النبي المحمود أعبده وإنه مصمود مصلين على النبي المحمود له متابية مع العقود يلبعي صابرا عن المفقود أيثنسته مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا مدى.

يا الله يا صمد يا معبودي، صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب قبل السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المكرم الأحد، مصليا على حبيبه الأحد، لسيدنا المنجي لمن له التحد، مبيد من أبا هداه وجحد، محمد وآله ناف الكمد، وصعبه نيران كل ذي ضمد، أزكى صلاة بالسلام لا عدد، لا تقيني العدا زوي العدد، لصمد ليس له كفءا أحد، تذرعي بقل هو الله أحد، لا تطابيق ورم ما فسد، بيك ما اشترى مبيعا ما كسل، هب لي يا من رم قلبي والجسد، واطلي في البحر حاسدا حسن، إجابة بها ألازم السدد، وما يفوق كل ظن من مدد، لجدت الحسنى فجدت لي بالزيد، يا مغنيا أغنيتني عن مد يد، أبي بجاه المصطفى الهادي السند، وآله وصحبه النافي الفند، حط عيوبي وطردي من عمل، عن الصراط المستقيم وفنل، مكملا لي كل ما قلبي قصد، برغم أنف كل واس قد رصد.

قرا يدوم بالرغد قرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا كريم قد وعد تصلي وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا الصمد وبسحابه أسود في زي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم مدت بسم الله والرحمن من الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم تعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليما لما حل هفوان أبغي صلاة والسلام للنبي والآل والصحب ذوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أفضل أفضل وراء المعظمات لوجهك الكريم قلد البشر من خدمته لأفضل البشر أي ضاعي بحق الأعظم وخدمي اشكر أموري عظم هب للنبي الله منك النظم يا عاصما من جالبات الكظم أكتب بها

جم فهمي واقلع سلك من خطن ووهم اطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا اضلال مضي الفوز وقد للبركات وذاك ما تشكر معا والحركات الى الكتابه للمختارين احب يا من عنده مختارين الى الكتابه بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المبين.

الحي بدي وهبلي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلال سعتي أدم بلا شقاوة وليكم بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كلي ما يسرني بلا كمل أطلبكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطلب لي من

قبلي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور فكل يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي أقدي وقولي عملي والنيتي. أبي وجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي على تعبي بالكتاب والحديث على تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أرسل أرضه الوراء بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كل بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي الرحمن.

يعني فتحت لي عاما وكسسي فتحا محاطيقا بدا من جيسسي ميتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم بسم الله الرحمن الرحيم.

لحين حتابي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق ووسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت فسائد التزيد لقد إليك لك وجنبني المريد نزه جميع ما حويت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام عليه الصلاة.

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا وتطيب منني. يا ربي قد رضيت عنك جدا ولي بكوني الخديم العبدا. يا ربي قد رضيت عنك جدا ولي بكوني الخديم العبدا. من ساعتي وصل بالسلام على النبي واقض به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم. من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم. إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا. إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء. رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي. إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال. كتاب باه خلد الدارين اسني عن الحارين والنارين. أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير محل علاوة. لغادس الدارين في هاداتي من أودها جملة الصادات. له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت. عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى. عدية المغني الحل الكريم خاضت لي الأمانة بالتكريم. فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام. يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان. هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان الأنحرم. صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهد. فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة. أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام. آتاني السكر الرحيم الواحد وصرمت النهار لخير جاهد. لمن له القدرة والإرادة كل ولخار صفاء أراد. لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي. ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام. أنا لن المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما. صحيت قد عن بالأسام الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام. لوجهك الكريم أوصل الجسى لصاحب من له كتبت رجسام. يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى. جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى. سسر مدى الخير رد الحسمانى وخذ له حيث يرى الأمانى. يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى. أبلهم الرداء وللجميع يا خير محض مكرم سميهم. منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب. لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين. يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي. جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب. سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر. يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور. قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام. وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام. ولسوي الإسلام يا باقي المرام. لله تبت من جميع ما صدر مني حيبا وكفاني القدر. من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر. سبت توحيدي لرب الناس المصيب السيطان والأدناس. للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة. هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليم. أسكى سلامي العلي المقدم بلا امتحان على النبي المقدم. ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم. إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم. فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب. لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط. يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة. علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر. من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إذ الوصل الخدم. لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء. إن التماصل مها افتقار لخير مبقن جار بالوقار. لخير ربنا تحذر نعرف وخيره من كل معذر ألف. أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس. أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا. من مكره مصر من قرور به وكان لي بالقرور. له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهنيتين. وجرت حمدي وسكوري أبدا له وليكن فيكون أبرا. نفع لخيري الخيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر. لمن حماني أنحرى من بالحلال amdi wabil huda amdi wabil huda amani an dalal ala yasukruhu bila kufrani sa'ismatun min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi bururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wajid li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munna alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاتي على سيدنا محمد باب العلا حديتني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وصل له أهل سرور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري به من لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أماني للمنح لويتك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يره طرح إلى الأمير سرمة يا من جرح لويتك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح خديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت الخديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لا هكود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كلما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي يوجه الضرر نبينا أحمد حاس سبقا قلت له متن جميلا يبقى يقمت لاهي له والصلوات مها السلام لا ألاخي هفوات نبينا أحمد حاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لسوى البزر علي من سبيل إبليس مال للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخي الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليس برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصوح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائما عبد الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحي مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باغ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سواي ضرك السيطاني ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مها الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صاحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيهم جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلام يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي سنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريده الهدى وطهران أرض الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وقفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخ وخيره لخالق اتباخ يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع التسليم على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازل والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باق يقود للردى والمنهى لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لانخاذ خريب حكما مالا لخير كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجي خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبدت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخير سان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاذ البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح ولي كان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حست أجوره وبرداء فست صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للعلام كرمني بسكره وبالحلال وخاذ الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل القراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر سلام وأن يمه وسنسح للام ليقود مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجل الكتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لي كتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبلي كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبلي الخرا منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر أيني به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفل ذي الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباقي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخاذني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجهي الكريم أبقى ساتي محيصة وفي الرضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدوب أكتب لوجهي كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليما هما كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاده حلا وقفى بر بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمر بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله امد محسوك يخلد دوام ملك نافيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخار هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا تريد باخ به لي المنا يخلل آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهان قبل انتهاء من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرر نفع لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نب أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد هو المتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو القديم الأهل من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليست تجهد ونوره ساته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمد أبي بنا المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول المنجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المغني الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتاب ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقول هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب وكفني المرام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلب تحصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مدله ما لا يهد أبدا من المنابي وبسري أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجائما مسرتي سرور له علي بتلاسم البرور محمد صلى الإله بالسلام عليه في الإسم له من الخرام دين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبد له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قدا قدا عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نرتصول لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة في الأرض وفي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتقى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخرام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك كتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر للمنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم ولتيسر للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع ما أروم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البرا يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفد ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك أرسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مدله له في كل ما من يفي منك بصارات وأم من هي في بارك لي اللهم في كل يتيم أذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للبلاد والتلينا أبل رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكس بلا خمول محمد صلى الحق والتنسيل ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دها صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد صلى الصبق والخبول سنصى إبليس مع القبيل أمد لمن به أن التاويل أخنا مع الكسف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما لخير كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ميلادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مع إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل إجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حمال يختار ولا تبديل مد إلي والد البتول سلا عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباغي مع الزيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهولي دبح لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمحيط وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمد على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باقي الأمدام

0: أني قبل سا محمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

الحمد لله على الإسلام أشكره عليه في الدوام له عبادتي بالأسماء مصدق.

بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال وذل عدل المزحزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أطيع عنهم المكرم الغفور إذ دوخوا بإذنه ذوي النفور حتى

إلى أهل بدر أقربني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي

رمسي شكرا إلى الجنان بوسط بامتناني يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي

لبدك الكريم أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب هديت كلي بلا إضلال لي كنت بالجيران والحلال إلى سوى ذاتي يقود القرى.

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حتجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملتين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاد للفلاح والأمان إلي قد كرم الرحيمين.

ورتل الزمن يستطيع تيسير من لا يعجزون أما يمكن ما وعدا يعجزون مدتي الأعظم في الشعوع سنة الكتاب.

صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حق

من الفجار وصل سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما يدعى

انقدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية وجد سلامتي وزدني عافية أريدك عمى فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين.

للزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصل عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم تفضه وانقاد نحو الكرم.

بما يسرني ولست ناكسا. أتفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا. يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل. هذا الذي إيجاد باستقامة لا يحسن المقام كالإقامة. يا مالكا بملكه أستغني من قل الشكر بنعم المغني. أعطي عني من له الداران فلسوى ينتحي العاران. قاتل حسنى إلى جهاتك ذابن في خزب الضر هاتي. حفظت بالله كتابه بلا توجه

وجاد لي في كل شيء ببرور كتاب ربي غدا لي مهدا ولي ما يخجل فيه الشهدا ملكني الله تمليك المليك وقاد لي ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رتنا ولنسينا

تباطن الجميل كليتي إليك للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بين أبين كل شخص مرقان جعت بحفي الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي

بالجمال قبي سعاتي بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لا بحسيطان ولا منافق لي في شيء وصول.

يساق العصي العظيم قد محان أنا عن عظم النظام فمحان مدر الكتاب ما حل لومي وإنه عن الأذى ذو الصوم من لكه النفع والساق الضر لغير باق كفاه الشر قال مخاطبا

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تليا عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز، أم ممكن ما وعداي عجزون، ترسي عن الأعضاء للجنات كونك لي بالجود والمنات، أذبت إبليس لغير جهتي مع المفاسد أطبت ندهتي، ما أعطى يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب، أنت الإله الناس رب العالمين، واحتساسا قدت لي فلا أمين، بعت بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع، طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقلت لي بلافرا كن فيكون.

ثقتك اليوم وبعد اليوم فليكن بلا عمل أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رسل البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة فكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قتل الصمت.

من حي تزحزع المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قتيما عليك يا زلزعل يمكن وترك شكرا يعلو، طرقا الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

هواه فرح يقدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث خطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع نصر ربي ثبتا قلت جواز

أوجبه من جل عن هلاك فزا بلا إله إلا الله محمد أرسله الإله أذكر من هو الكريم الأكرم فمن جاءنا الهدى والكرم ذبحت لله بغير كفر وقذف خير السفر وذي

وزبت المطباق صانني لمن عبد بركة المختار عند اليم لقد إلى إداية كل غم ورسولي ليست تنحصر وكل من وافقه فينتصر آثر العظم.

والقلم من صان صدري عن لغن والظلم كتبتي قول الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر وينحرف

بذكرك الحديثني ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطين بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شزني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء

والتبصير زقما لفضله أسير لا خطبي هو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت

يا من حمى عن قدر موفرية يتري عن بعته بلا إقاق يا من ستوري أسفلا إذك قدت ثمني بلا انتهاء يا من له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى يأتي يمين عنك رضيت مسيا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أكيد ما قبل اشتكى

ما بشر يحبه كل الأنام. آية برحمة يختص من سأه وقد هداني النص. الحمد لله رب العالمين. أنهاج هادي وبيوع الله

دين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح لحبيك لوجه الجلال والإكرام أبو ما يجود بالمرام لوجه الجلال

بي ابن من ولد في الربيع لا التزمت ما علي يلزم وقادر اللزوم ما لا يلزم علي أذني حامدا والشاكرا والطيب الحياة والمشاكرا علي أذني حامدا والشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدوا حمد جميع الحامدين ولسوايا الساق

تعلمي خطبي إليك دون الظلم نفعين نافع وهو الله بالنفع لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفان بلا لا شكري وذكري بعد محمدتي إنما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استرى سلعي إضرار

ليمن فسبسوه وعادوني بما انقلا لو تعالى شكوري سرمدا ونفى عن النصارى وكل عن أذى عقلان هو الحبيب الذي يحمي جنابي عن أفلا ويقيني من وشاء فقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجد لي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشته من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من بي قد جدت لي فقني اطمي على به وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين

المقصد من المحرمين كلا جمادى مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجم كل مصطفى كليتي كل السنة مدحا صلاة وحبان ذي الحسنة هديت

ثمن قراني من عدل المنتقم خيبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان إما يسر الملتحن لمن بجاه أبا الفيل القدوم خير السلام مقدم القديم لمن كفى أن يعداه بالكلام وغير خير الصلاة والسلام أنا بامتلاه خير مرسل من عداي خير هاد مرسل رد الذين كفروا بغيرهم كف بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإساءته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خير كثير لي به قد انسلم على شجاع قد كفاني كل من لم يهون

من قصدوا بيتك موتنا العلان أغنى بنا فيك الأعداء تلاسعنا ومحوا تدان مع النصر لنا بفيك الأعداء تلاسعنا ومحوا تدان الحمد لله رب العالمين إلى الذي لو حله قوى القلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان

الإحسان، قيل التلاوة فزت بحسان، لم ينحني مخوف أو عائقك، وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين، ولا يكن بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين، ولم يكن بمشرك

هدف باق لا يزال هادما، بناء عدوي لا يزال نادما، ربحت في زماني ما من اشترى، هذه يقضيك عند ربي سترى، بنى لي الباقي بناء باقيا، بغير هدم للجنان راقيا، ثم بعد لي كرم منزل الكتاب، وليس ينحوني حساب او عتاب، قيل سوات تح الشيطان، وطاب للمجلس والاوطان، لا منحني ذو كفر او فسوق، رمزة ولي

بلا كفران بالحل والماء على الجيران. أشكر نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران. لا كطبي ونفى الخناسا وشكر اللزوم والجناسا. أعطيت عنك شاكرا وحامدا أرقني أدفعت الضر خامدا. أعطني الجنة مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا. ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور. أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد. نفيت يا بقي لغيري من جحد نفدي ليس له كفءا أحد. أكرمتني

هيتا يقزني عدو كمدر إنك المرجو إلى سوهي قد صرفت حسدي كما بقاي عاصما من مفسدي لو يتبقي

من لك توجهت بقلب قد صفا أمن بنور واسع قد وصفا إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة.

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرم من الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء ترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صرت

0: نفع للناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست ترم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راس عليه تسليم العلي النبراس. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محنتح الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكشس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكشس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكشس وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالحيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمقا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من والاه يا قاهرا فوق الورى الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومنن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائقي لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندما أثني عليك بفؤادي والخلائق

قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وارتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وانت غافر لمخلي تبت باغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن امه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالده ولم يكن كفاً له في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجحدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نخما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحبان يبسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيششي بما رجوت منه عام جيششي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا ربي صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهب كن فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كله اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جت لي من التكريم والعلم بما
به أفارق الأذى معمر

0: صمما تفضلا علي باتبائي وليسخر كل ذي ابائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا ربي في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات تجنب سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منها إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والخناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني والنعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سحلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقها ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلط علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا بقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي ولتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل أذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مغن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أرم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خدني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاض غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم لهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضي لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إن شاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أغناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوال لي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورب لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العدا وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فطاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثاء بعد فراق العشر والثلاثاء تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موصي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أوجد لي اليوم المنا يا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخر الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخر البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني يا الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام هلالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بأهله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك فصغلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ماله أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في أهله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الأهل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الأهل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الأهل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسلي هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي النبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لوجه وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجيل قلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض وطباخي فوخ المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهري مسلما في السر ثم الجهري الحمد لله الذي بالشكر قد جادني بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ الناف الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجري لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لما لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني أذى العيدا من أحسن التحسيني جزاء مغن واسع كريمي أرجو مع الرضوان والتكريمي زنت له قصائد الشكوري ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطابا هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه هني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال البدر ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي ليشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حسري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع ما من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوب كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير من عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاق المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن وطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمد له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقن الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قن الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكون عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب علا أفض صلاتك مع التسليم وليجود بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إلى إله الله قد وصلت

وجدتك اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراقي يشكره قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمدا أزكى السلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

من الإله أقبلت قمني استرى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باق يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد أجابني الكريم والجميل نعم الودود رب لا جا تجميل أجابني الكريم والجميل نعم الودود

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في صرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذ يوجه الأذى في صرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذ يوجه

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم.

هدد إبليس كتاب خلي مذ قاد لي إليه بالتحلي ترسي عن النسيان والتكسل

ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف. هدمت بالحق بناء من جحد، هدمت بالخط بناء من نحى. ضري ولازمت الرضا والمنحى. ترسي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محل ألم. من لك للقرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات. إذا قرأت فرب الحزب اللعين إلى سواي وأيزوده المعين. تفضل الباقي علي بأمام ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان. أبط العداء معا لغيري ويسفت مباطني وميري. ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال. ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال. وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين. خطي للعرش وللكرسي وديعة معرض العلي. مدح النبي والصحابة.

تصلحت كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسدي إذا قرأت هلولت حسادي ترى لغير يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي.

أعطي القدوس لأهل الهدايا، هداني الله هداية التي وجاه من أمين الملة، مد لي الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع الدوري، وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال. نويت شكر الله.

هذه الجزاء مغن عن كيل ودوران وسؤال وحيل، هدمت بالخط بناء من مرد، لا ينتحي إبليس لي حيث ورد،

برأني مما يسوء الله بك ولا إله إلا الله. أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست

تديه روضته المنورة حجر كل باق صورا منه خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد لم يخفقن لم يخف عند كل كافر جحد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير الكاسرات.

ليس المدخل الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدر عند تغربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكاو أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام لغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبين قام منه الصالحون قبلين أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا ترين بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارقك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقوت نفل غير ينتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما قيئا كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة

كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفظ لي ساقد الأوراق والذهبان. إن رسولنا سيف

ولجناب عفيد أخجل السحبا ودعوتك كنز لا يفارقني وأرتفتني نارا لازمت تببا

مزحزعا إلى سوى نحو القبيع كتابتي كبتت المبارزا وفر غائبا ولن يبارزا أذبر بي كل متعب إلى سوى جنابي ورفضت بالإله لقد عدا كل شيء.

معقول مجيئهم ليك وزا منقول فصي بكونه معي في اغتراب قند العداو بعد كوني في الطران يصد دوري مع عن الحسود عباد من الثاق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء نحن يك الواسين والمسيئين دفع أهل بدر الأعداء نغي نحي أوقيت الداء إلى سوى ذات ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد

لسمني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذات تحول، فهل الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله، نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجنة.

منكم محسن وؤود من يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا تمد لي المعبود في

بني خلورا والسحب كل كتابة يبدو اللحب لو السلامان كما له مرضاق أبيهم لي كفان المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمخي تجاره هديت لي على عن رمس خادم اكسيك صلوات الخمس وثق بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد.

مع إعداء الاستواء التوجهي تدريج من له توجهي. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون الاستواء بكن رافقني في البر والبحر معان قل لي ليعداه طمعان انت مكاتب تدوم ابدا ابقيت عن من ربه لم يعبدان قط الى خير وراق ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال كما باطن بحق فزحق ويقف كاس فايده ليدحك الى سواي السوء والاضرار ولا غل العلوم والحلال هرب ابليس مع العصيان كن غير ذاتي بالعلي الديان هرب ابليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور اعفد يا ايها الناس اعبدوا ربكم يقول احمد الى السعاده يدعو الملا بالعلم.

هو الذي من اكتفى به وصل فرضه ومن غني عنه انفصل أقم به من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول نهاي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء بناؤه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد بحقيقة أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع مشاعة بالأمن عند الموت في استقام الفقراء للفوت بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين عناء

ولا إلى سبل الردى تميلون. عليكوا إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول. يعتدعا بالذي نقول جاء به أما به المقول. دوموا على الذي به الأصول.

فرق فهمي والزك عقلي من كرم علم لا من غيرك رفع لي باب علم صيدك أنت لي علمت آدم فكن لي معلما مرقيا بكن أنت لي فهمت أهل الفهم فاغي الفهم كان

علمت لقمان الحكم فليها بالمصطفى خير شيئا ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبرد.

بشراك وعن سوى المختار من بشراك أي بجاهه والصل بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحى الأكدار ولسوى نحي نفى الغدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدة لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد لا عصمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي عن عدا والضرر.

ثلاثة وجميع العقب بالله من قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هداني الهادي هداية الخبير وقاد فضله جزى الكبير هو العليم بالعلوم علي الداعي

العذاب بلا مشقة ولا عتاب. فرق لامي وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما. همتي اتقت لتعليم العليم كوجه من دي لا يوجه الأليم أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم. خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول لوجه ربي أعلم المريد

الكون في جيب من جعلت نور الكون وجهت خطي للفروض والسنن كني وجد من يقود لي خير المنن راس القرآن والتلاوة وخير الغيث وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده وإني له أجيم وحده صلاته على الذي قد فضل على خيار المرسلين الفضلا حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يمين. الحمد لله على البهاء خير ورى الشفيع ذي اللهاء برعة المقدم المختار قاضي الصفا بلا استتار حملنا المختار ملح الناس خدمته تحمي عن الأدناس له جميع من تمى للرسل كل العجائب بإذن المرسل يسأل أحد

كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحا عزو المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن

أشكره شكرا يزيد يا قناة وإلى يهدي الدواء يا قناة بجري من كريم مكنا والطيب الرزق لنا.

باقيا من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا سبوت فانيا يبقى سوريك من جماد الثانيا فجأني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي شافيا يقود الباقي قطوفا دانيا وبشي ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفرا ولا أكون عانيا كي تنقض الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما صفا والأمن غير عافيا ولأني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لكم لا أكون قاليا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي

الإيمان بشرك الجميل يا خير إيمان يما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك مدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي.

0: من المحرم خطوفا دانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية كلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي الصافية بساة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليا فالدور منه خاليا أحب ناصبت جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إلي الحياة للعباد الشافية ودل لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهر الناسية أيت به لجماد الثانية من المحرم المنير الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك حلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وصاصه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خد لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحا لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلة بدعوا هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباخي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصله كليتي بلا أناء تصله حطت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل مع سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي واجعل سروره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صل بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهو فمها يا معطي النفع بلا مضر صل بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صل على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صل بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهب لي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صل بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صل على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صل على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صل بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صل وسلما يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم ذا النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغير كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفر بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلف صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة ودعوى ولاية ونكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وردها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفاء يا من برحمن رحيم وصفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يدعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه سوى معنى للذي رآه سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت رب صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لغير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب الملام سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجده يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له من أن تودها الخيار قبله يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه وعصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانع ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجائه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي ليجاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصحبي وعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصحبي وعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرا نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي والآلي وصحب ذوي التقديم وجل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري دار رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرفي يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصرف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفعاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعلمي يا من كفاني النفاق والشكوك حبل به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي حبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهو يسف المنفذا على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال يا رب شعبنا صلي صلاة تطوي أني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلامك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولالي والأصحاب أهل الإجتماع وصلي بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولالي والأصحاب أهل الانتقى وصلي يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صلي عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور حلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي دا عزمة من جالب الأقتالي وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلاة والحسادي يا ربنا صلي صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراثة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا رب قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صلي صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي منه قطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صلي صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صلي صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صلي صلاة تدخل يدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني وليطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبي يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبل ولا توجه الغرورا لأبدا وخدت للبرورا صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمدي وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام ليطيب الزمن بلا أذن ولا جوى ولا فتن وليقود البشرى والودادة دنيا وأخرى يجلب المرادة وليديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه يا من وهب لينوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وخيرليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشاء بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى سيدنا محمد والآل وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وخدت لي بشارة مؤبدا لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطن وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالم للمؤمنات ولكل للمسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

باع لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فعيقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكن باسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ماشيت باقيا بجود وامتنان. هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتحى أذى ومفسد بكن. لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين. قادر يا الباقي ثواب الصابرين من راشد سكن وأجل.

في السر والجهر بجاه الداعي. قل جمعك ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. هب بجاه المصطفى هب لي اصطفى من قدر سمى به هب لي الوفا. يقود الرجاء إلى الدعاء فلا تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى الحجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنى ورحمة.

وليجد بالفرج أصير عبادة وخدمة لي وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله يقف هوة أمري مؤمنا ومسلما.

كتاب ذي الجلال والإكرام خالطني وقاد لي مرامي مدري الخل غنى عن غيره وكان يحب

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بر رضيت بلا شط وعن قائد

الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله اسم باق على خير وراء وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. واذكر الله في أيام معدودات ومدادي وشكري في

كذا مغيم من لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الأذى.

بثرته عن كل سوء بمعزله، وقان به المولى تعالى بحفظه، فيصله عبدا به ذا توكل، مخاطبه ذكرا وشكرا مسبحا، واني له عبد وقد طاب كالكليل، الهي بالمحمح عني معائبي، وطيب لباسي مع شرابي وماكلي، لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنى، هيبشر الاخوان

صليا واسلق في ذا اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظما ونصا بجاهه وكف العداء عني وجدني ونفلي واقضي بك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والسحب اهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فانت الذي ما يستفيد منك التنفلي الهي بجاه المصطفى كون المنى اي ما وجعني صورا لمحفلي تبارك رب لي قضى الحاجة.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين علمنا العليم تعليما عجز فنوسي.

لقى من ما شاء فعل بلا إماتة وما غمت فعل مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد ومد في الدين لي خير الثواب هذا ما بناه كل من قصد مظهر

أهيدي بخدمة المشفع المؤيد، إن يقال الله منه أجرا بلا حساب وكفان الحجرا، يقود العلم بلا تعلم وصان جستي عن التألم، ثقت ربي لدى تغربي ثق به لي قاد خير القرب، إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

أجئت عنه وارتضى أعراضي ويخرق العادة في أغراضي. يشكله البدن بالأنفاس مغير لغو وبلا عفاس، بارك لي في عقلي والنيات والقول والفعل مع الآيات. ضعت وراء تفريحات وقاد لي خدمته تصريحا، يقود الناس خير الناس مع اللزوم.

الرحيم. أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين. كلا سواي ضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان. لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير. إلى الأمير وحده الموت انصرف لا يستواه وهو للناد انحرف. هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت. أجابني الحي مع القيوم ولا إزالة.

قد عرف أسكاسرات من له الزمان قال سيف عن جابه الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق

على الشفيع المنتقل ماح الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر للسر بالأمنام مصليا.

خير من أخرجه معدوما سلو باق لا يزال السرمدان على شجع قد كفاني الكمدان نبينا بحر الندى ليس العدا.

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد.

مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن. الرجل وخلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا. أعلم أن الله على كل شيء قدير. إلى العظيم رأي ربي نافعك وللسواء بالدوام العافية علي من

من لقت احمد المدادي والقلام توج من اوحى له هذا الكلام ابو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله اكوني ربي.

رب الناس عند المزبدي أبقى تحجن فينا كبدين وصل المختلط عند المغرقات أكر أمدح فينا الفاسقات نفعني النافع عند المهلكات بخالقات قد

تظهر قلبنا من غرض مجموع فاطلق لأهل بذين الأسود فوق المرادي قيام الزحزح الحسود يصل أهل بذين الفئام خير من يا مذهب اللئام سوق لسواي ولغير الدارين كل أدن يا مدري الأقدار بارك يا اللهم.

الأخرى يا من جاءتي لديك زخرى أقمت بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هديتي بمنتقى المعلمين

قل الصلاة نفعتني الله بالمنفوع الشافع المشفع المرفوع باقي وجهك الكريم أدخل فقام حد أحمد النظامي يدخل تفضل علي في ذا اليوم قم بعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمد المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمد المثبت الأقدام علي بتسيم السل السرمدا بالآل وصحي وخدمة أحمد

ليس له كفءاً أحد. وطيب ذاتك وبالأوصاف أباقٍ قد كنت لي بالصافي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كونك الإمام من الضعف السليم. سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من خير خير وفعال. نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفهمت أفهى عداء.

إن موح ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمة هدد يختصني الواحد في الدارين لما لغيري صرف العارين. يا تربية تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، هدمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الصائق رب الفاسدة، ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رمت أفعالي لأفعال السحان أغتلي منك بمخجل السحان أكنتني كمن لا ينفد ما إن دوف للشكور أحفد علمتي تعليم علام الغيوب تحصني مما يودي للعيوب فتحفظ الورى بعمري جات خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا حساب.

يا ستي تسجيل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهان يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عنا إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعدايا غالبا وآتك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمني إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لا منحني وليس ينحوني معان كل عدا

هديتي زحزحة الإنكار، كمن كليك تخلد الأبكار، ويتك اللهم بالتوحيد، إن ذوي التسليس والجحود، إذك وصلت لدى البحور، مزحزح الفجار والمدحور، أقتل المحامد إليك يا أحد، طبق قول وحولي من أبى ومن جحد، علمت العداو كوني عبدك، ملقتي عند عداك جندك، علمت الأبرار كوني خلك، ويجعث لي كثيرا قل لك، لقد تبين لمن لم يجهل كوني أحبك ولست أزهل، يا

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني أكرم والمكرم وبهتت بكتب العرمرم حاولت شكر الله في التراب بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني

0: أصمني الله من أهل الغضين ما يدن أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي سلام سل أرس الأسيم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مهن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بلا انتهاء فلال والسهم بجميع مستام صل عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهابي اكتب سلامك وصن سهابي أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفاء أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسهبه بلا انسرام عليه صل وتسلم في أبد فلال وسهب كما محل كبر إليه في المدينة المنورة خرخ دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخ دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بس النسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والسعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون كد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام يك أهمال السهاب يا من كفانا درريه وصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي سمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وسن مقتير لي أن مفسدا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤاد صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحلية له متابي وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير أنتهى الإداء والموسيات بلا نهاية وأسن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم منح علينا الله بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تقربي الذي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا دها قلامي لخدمة رسول كوني خديمه بمن يهبو بسول حسا اوان الانصراف للمراد وكان للباغ وما رمت اراد وجهلت الى سواي ابدا ولسواي ما لمن لم يهبدا انا لني اجور قوم ساكرين كما على قلوب الكافرين ليلان كل من نهى قبل ضرر ولسواي ينتهي ما كل يرر لله للجنان تمتد يدي ولي يجود سرمدا بالافيد اديه الباغي الي اقبلت وجملة الأهداء تران خجلت بسم إلهي الخريب والمجيب الواسه النافي هواهب العجيب سبحانه وتعالى لهم وكل من له التجاء آواهم ما إسابي وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان الحمد لله على الإسلام أذكره عليه في دوام له عبادتي بالأسماء مصليا بها مع الثناء له ختابي بالأسامي الحسنى وهذا لي منه المقر الأصنام أبلي يا وهاب كون نسمين لوجهك الكريم دون وسمين أبقيته وديعة لديك رفعته محردا إليك لك توجهي به قديما للمصطفى الذي هو التقديم رديت عنك ورديت عني يا ذا الهدايا والثناء والمن أتت تحبي ودممته إلى أحمال من فازوا بأفضل إلى من أنت بالقبول لي حققت فيك رجائي كله وفقت أصبت جملة البلايا واللحين إلى سواي سرمدا أنت المهين ناجيتني خبر تناجي العليم وفي مناجاتي يخط للعلوم أبقيتني مهجسة للمنتقى من لم يوافقني لا خام التقى لا خل سي كابدني ولم يتب سخاوة وساك في أم الكتب رد مكاهج الهدى إلى العدى من لا يسلط علي من عدا حفظني الباقي فليس ينتهي لي ذر مبار ينفتهم يخوض للباقي المنى وأرضى ولي لا يقصد ما لا أرضى محمد صلى عليه بالسلام ربي به أني مها كل ملام يا من أمرت بالصلاة والسلام على نبينا الذي مح الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدمة وهندك تلا خبيحة ليا وبرد فاخ السنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في آله وسنبه وقتل من رام ما يسوءني يقتل وسرمدا صلى عليه بالسلام في الآل والسبب مسابه السلام وصل سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائك الكرام يا من به تقول لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد بحث للأمين جد لي بإسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وصده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجائمك إلى يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلبه مسرتي بكن كما سقت لهم مذرتي وصد سلامك عليه والتحب لي المنى يا من بأهداء ذهب يا ربنا بجاه إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذا أنه قبل أصن وبسفيا يا ربنا بجاه إسرائيلا كفل لغير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبسر في مواضه ومرخديم يا من به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج الصفق قبل يا من به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت من هيوب نفسي بالإله ولسواي ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاق خرجا ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي أستارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سرمدا جزاء ربي وجزاء أحمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتى مستقنيا بمن أتاب الوقت رديت عن ربي وربي رديا أني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما أروم بلا نهاية بإيسال الكريم صرف جملة مكاره إلى خير ولي يوصل أفضل إلى دها خلامي ومدادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور خاذ لي الأجور والصواب باق به كل خرى صواب يا خائد اللي بعدها إلى سكور مني يقص حاس النسام يا سكور ومن يقبل سالكلام رافها لك جميعه سكورا نافها قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يذر وهن جميعه ما يجرني لدر وأنت لا تجر نهوي أبدا سهل يجر ضررا أو كبدا حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت سرنسا مجالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا الصفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم أسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماه مهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صلي بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كل يدي بك فتى مصحها يا من به بقيت سا إيمان بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفهم في الآل والسهم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسنبه في الآل والمهالم يا من جهلت صنسا مجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائي كما به قصرت ساحتوائي ما ست في دارين من حتائي بلا تكلف ولا ختائي يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مها سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بصف والسلات منذ على خير ورا صليتم وبر الى كل قد حليتم وقد تدرحت اليك بالدهام يا خير من دها وداء قد دهام لكونك رب وكون الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل انام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصد كهلي فمهام صلي بتسليم عليه وجعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما من صدر من اللقاء ولي لا تفضل القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تفسير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالأحسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه سلامي الخديم الباقي ذلار علينا الصبح والطباخ إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهال بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وصل الفانية منستر الذي صرفته إلى خير يكح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا اخترته ولتصون ماليا فلك سكر مها عمد خالدي يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليلا سارا وخط لي بأمن أنسارا صلي بتسليم حلا من رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من به قصر تجار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما يقترن من مباهم ما سفى كلية بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول وآله وصحبه وفرهم كليتي ولتقنها أن ترهم إلى سواي وجه الأسواء رب الذي قد خاد لارتواها نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم خاد لي الأخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم أحبوني مهد قلوب من لي أجابوا صلوهد وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجازهم لسك من وحد سائن جازهم ناداني التأمين والتبصيرهم لأخص ما كنت له أصيرهم إكرام سلجلال والإكرامهم إلا يخار جملة المرامهم ما الجميل ما به الجلالهم قبل أطابا خاذ للهلالهم ألوف من لي لا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيح كان لي بلا اخفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباقي بالاستدراج وخير مكر وعلى سراجي رديت عمن خاد للهلوم وخاد للبقاء والتحليم بارك للباقي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاد للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسو هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في أسو الهلوم خاد لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتب خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى ما لي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت سكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قرسما علي سكر الله بالحادات وخاد لي فيها من الصادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلا سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاذ لي في كل شيء لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيدي يسكره بلا كفور الخلم وله هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفي من الكرام وهو سانه يفي سلام سل أرسل الأسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار من السلام أي الأحد فلال وسبي ومن له التهد كوين لخير الحالمين أحمد يا خير مهبود النوال همدا أني يسلي صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى خير السلام السمدي في آله وسبه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمدي مننا من ليس له كفا أحد يا خير مطهو وخير ملتهد سلام سر أرسي وسر الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات الملك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وقد له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على أمالي وهب من المنى وبمدرة سحب نذكره ولسوا ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهد الكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم زاعزة ومنن ليست ترين وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس.

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيم باق ليقود الرغب فلا شجاع قد قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع.

للمصابة جيت مطحا يغنين قن الجدال وغني المغنين نفع النافع بالمنفوع على تسمال على النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقاد للمراما الساقي للخيوط.

والشكر والحمد لله حبا بالذكر بجلني عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما وجد

واجه العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم علمه.

فصول لست بذنتهاء أو فصول أخذت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي هل باقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر كلا سواي.

ذوق الرفعيك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل يا النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري بلا

كل عجب وعرب، وفق كل أقرب وأجنبي، وجنبي المنتقى المقدم، كمصير بدر يد كالعدم، لم يفكونه إلى الباقي أحب، من كل مخلوق ومكرم محب، من رآه البديع من غير جمال، وصانه القدوس عن غير كمال، براه البديع من غير جمال، وصانه القدوس عن غير كمال، من ظن أن المنتقى ما فاق.

أهيت وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداحي لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت إلي أوصلت لدى البحور كم الزحزح الأعداء والمدحور إله ربي ثم للمختار كلي عند البحر لا استتار ينقضي جزاء الرب

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمر.

ما صح زح الفجار بالإزعار ذب لغير جهتي ميزاني إذا عاصما من الميزان كتابتي.

وظفرت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكبر أكبر

لم ينحي كفر ولا فسوق والذي إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف الذي القيام بالنفس وجب لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحده في صفات كلها والوحده.

تريدان، وكل من لم ينح نفعي تريدان، اعلم يديك حيث تأليفي بدا، تنشع ربي ما يكف الكبدا، أن في شاطين بربي سرمدا، أنقذ ما لقتين نفيا مكمدا، ليس ينحو من بضري رصدا، بل سوى ينتحي

أبشر في الدارين آباء يقود للمنتقى بالله منه منن لسد الطلاق أذى لم تحوي إنهاء أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا هاء كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا يأني بليق مان أوراء كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي.

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العبد العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نما العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت الكل

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابي سقط وملام.

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والقيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أفن لقوم سلسوا الله الأحد قاتلتهم بقل هو الله.

ظلموا هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا من يوجه تجره لله قل الحال والمآل فهو الله. أنا أمن لم

والسلام. الحمد لله على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. نشكره إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصفو الخلد كما يغينا الأذى والجلبا.

نظرا بلا ضر ولا حساب قوات قالت إلى احتساب عنك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضان والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد قل خطابي ولغير من جحل انه ولم يكن له كفءا احد هديت كلي بلا احزان يا خير من

قرأت القرآن زحزحت عداي تلغي نحوي وأدامت لي هداي بادر لي ما اختار لي مولاي ومن أن يسون صدر الآيان ما طوائقي لغيري بانفصال ولسوري ينتحي بالاتصال أضلحي وسوسة أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متعب هرام

الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاضي الخيور في كل غرض باب خطي فعال صحبك أضيع عنه وأنار لحبي هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا ما باع عني واشترى فالذهبا وأصلي مقطعي بالشن يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا ألعنني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نفى أباليس وما والاها قبيل غيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعوك بالخير

وغافل وجاحد وزاهر مدى أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورى مدى أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلما أدعو

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل رقم المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يسر

قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجي وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصانكم لي عن أهل الجحد هدى.

السلام صلاة العرش العظيم بالسلام الذي تسره مني قلام أنما سلام الله عن صلاة على مزحزح

الله لي قد لسان العربي ونوره ولي ينمي قربي طبع غير جهتي ما سان بغير عبد لي ومن أسان لم يشكر شكور من عرف بربه ومن فيوده غرف هبات ذي الجلال والإكرام أبر عجاية يسترت مرامين إن كتبتي لدى الأواج أفر إذا الله تروي الأفاج إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته اهتز عرش الله جل وغاب

أعطيته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا حات نفسي قبل طلسس بلا بقات من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العربي وجاد لي في بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلام هكذا العصي العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد الصفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكالكري من كل شرك سلما عبد ربي بما جاء الأمين بي إلى الأمين من ذي العالمين بالله آمنت وإني مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى يطيع الإله والرسول

قبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو تكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب

جهد بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أرسل بجاه المصطفى للاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى شعوك كل جان ولسوءنا بالولي التيجاني، ويقلب العصمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، ماذاك عبدك الخدير.

بجاه أحمد وجاه أحمدان. يا مسير للخليفة وكن نار الرفيق والخليفة بكن يمين وجه الجمال للجلال قل الخليفة وقل له الحلال أكتب صلاة بالسلام لا يريم للمنتقى خير برايا يا كريم قليطه لسبطه المعظم التجاني قدر رضا يا معطي المرجان بديهم

في ذي الحج ثم قادري على النبي الحج ويتوجي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي وفرض دواما أمري وأتوصل بأهل بدر قد مسني الضر ولست أشتكي ضيد غير جلال الملك.

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر موجه كل قاتل في بدر بجاه يكفيه دواما منحه ضيق مانعه مما نو دعوتك اليوم وأنت

عبدا لك بخدمة الرسول جدا، لو تهم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام، لا به تعززا بك معا وليه في الدين جد بتوسعة، تريد لك والمختار وصيتي إليك.

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسلي ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يغصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنبي نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفض فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من النبي الذي لم يكني ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد نحوي بمن يهديني كفاني المستأذين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي يستجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصفي بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في لاله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باق له ركوعي خبل لدى العدى مع الوكيع له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدى وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كالممالك العدى لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت صولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموا مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاذ لي من مالكي أعلى رغد وأمس ينسيني بيومي وبقد محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفى قلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدى ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة قبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي استجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قطعي وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقاد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغيري اللئام أرضي إلهي بما لي يبه ولسواي ما للضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللوما غبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعادي الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لداعي هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدى إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجرك بدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند سرار إذعر إذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراق من يسوءه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمضاه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقدت فيه الخدمة كتب كتب امتداه لجمادى الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام التسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبدي ما خد كفاني كل من لم يعبدي للمجتبى وجهت عند الزاخري بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله قطعا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك

ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي ولي صبت الخدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخ رد إلي كل خير لي رضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حباب خدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فست بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغن العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور ألفا لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عتاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بخالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرضى لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يأيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله.

0: ربي ولا إله إلا الله. بسم الله لله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان. الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا، له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور. له عباداتي له عاداتي، ولي خادم يتساداتي، هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم. مها توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن. نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب، إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان. له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار. شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا. يسوق صرمدا إلى سوانا، ما ساءنا باخ له هوانا. طابت حياتي بلا شيطاني، وليسف الممر كالأوطان. إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين. نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاة والدرر. إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان. لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء. رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله. جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء. يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما. مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت. أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي. فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا. إلى سواي الدهر ينحو مصد وطاب للقلب وطاب الجسد. ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي. تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا. عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضري أفلا. دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن. بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق. أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا. له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور. لوجهك الكريم سخ كل العين لغير النهوي يا حفيظ يا معين. احفظ توجه الأذى للنحوي وصف كل من لغن بالمهوي. هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف. محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان. نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله. أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي. له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا. شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو. يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر. طواف من لم يعبد الله نحى إلى سواي ولغيري جنها. إلى سواي كل من عاداني نحى بلا أذن بمن هداني. نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني. أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي. لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا. لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق. رد الأعادي لغير قبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان. جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة. يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد. مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا. مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا. ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي. أنر تفكري وزازح حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي. لك جواره معا وحلدي يا خير منزل حباب بلدي. كلي تهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي. هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي. درجة الماهي محى التردد والجاهلي جرد بلا تحدد. يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد. إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي. لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي. للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي. أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد. هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وحاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لعبد ولي يقود المنها إليه ختما له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سوى جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن حماني عن حرام بالحلال حمدي وبالهدى حماني عن ضلال علي الشكر بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران لو شكري بعد حمد خالي.

توبة عني محد غدا رضاك فالمضرات محد دائم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

جهلي من لم يعبد بيت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريسة الجميلة للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد دري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدل غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني المنزل أنت الزلزليك وسفري وليقود نزلي من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا هديتي هدى ويرى

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور.

دفع عليم الله بالسر المصون مستعيا عن فئة وعن حصون نظلي كفاني الأوجالا نظى لغير جهة الدجالا داري ومجلسي كالممر يسوء

كبدي مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم.

لأذن خير أجود الجواد بالجياد وصلي يكون ذا انقياد أحياني الباقي بلا إمات ولا

عليه خير الصلوات الأعلام جندله أبكار أمداح لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلك

ومن الحكيم وهو الحكم وابن التاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالك فسط

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجهر ربي بقدر عظمة.

نفي لم يضري واستترى سيدي وعبي أمي عاتشترى بغاز من بارزني بغاز من يبارز المنتقم الباري الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به كسرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير مدح

وجهد في البر والبحر المنى من كون خير الورى ما كمنا إلي في البر وفي البحر أمان خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر

إلهي الأحد وقر خير الخلق ليس من جحد. هداني الله هداية التي قد جهمن أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قصرا قلي وزي على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري. لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم كل المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن عليما.

وفي وسط بالمعلن والمخفي مع توجه الأزال الماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وعن

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي، فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأجل صرفي، أتكري من جاد في الشوالي مخجل العلوم والأوالي، لي قاد يوم الأربعاء الأكرم

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري سروري أحمد. خي كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، عياد أن أكون الشاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلامي خير رب باقي على النبي.

عن كدر ولسين حولي أسواء القدر مدي الباقي جزاء بالرباح ولي كان باللي لي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفع النبي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني أبي ينفع

دي قبل قصفة وجسمي سحام طل أزالك صافيا مصحى قياس غرضي بلا مرض ولا أذن وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكر.

أحب، لأنه الخضل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير البرايا جنتي. ما لا يعد من صلاة وسلام كان به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ هديتي إلى جماد الثانية، ما المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة، لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع.

نفعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة خبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فتقبلت بقدرك العظيم فاقما أعطيته الدر

مستغنيا عن الملوك والسلوك، آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. قيت كل الكريم والجميل، قي أدود ربي عنه لا أمين. أكرمني الكريم نعم النافع، وحبذا النافع وهو الرافع.

إلي قاد الله في الدارين شيئا به اصطيرني جارين نفعا النافع نفعا فاقا وقد محى أن جئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لقارئ ابن

كرم بالأذى عن التوجه ليا بقدر العظيم نعمة قليا وجه لي ما لا يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى بي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبقى.

كون رسول الله عليه خير صلوات الله. يقين قلبي بعد ربي والكتاب، زدت خديمه وزحزح العتاب. محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير الكون. يقودي بسر إلى الجنان، من صحح الجسم ونور الجنان. سلم قلبي من الإشراك، وجاد باليقين والإدراك. ترسي عن الغضب والضرار، مزحزح الحسن.

نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير سول. أقميه البحر أهل بدر قادهم الباقي اعتلاء قضي لقني الله أدا عداه توحيد لا إله إلا الله لقني الله لدى عداه.

ولي قالت مخجل السحاب أما حني ارتداد أو تزندق أما جمت قداك بأحدق مدريس المصونة من جال خطي مثل أهل بدر فانجال.

الدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى لمن هو قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر

اسما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب للعصمة من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي ما يحب

تعصم من بك اعتصم من كل ما يؤمه من النقم. لك أموري أبدا أفوض وكل من لك التجاك لا يرفض. فقتني يا بر كفرا فقني دار أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بهذه البدن وجعلنهم حسني. يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني. يا مصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على الدوام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقا. سقيا يا باسط خيرا صافيا من قدر وجه القصيد الشافيا. بارك يا اللهم في حروفي وكن ليجعل موضع المعروف. نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات واكفنا عدوانا. أحدها بي أفطر التوحيد بحرمة المشركين.

آمين. أتداغا عني الرزايا وزقني المنن والعطايا، أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا. هذه دائما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم، وسيلتي وصلي ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام، وسيلتي وصلي ثم

لخوان الجر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجلي الخير وكف عني أشهد دأبا وتقبل مني كل يسار مدى بي.

0: سقط الكتاب وعدايا عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس مح الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهوي خير ما يسيرني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهات السيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ضرر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخن متن للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت حنك راجيا منك رداء، وخذت لي منك الهدى والقرضاء، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم حبلي ما لا يرى للسالحين خبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك والافتحام، بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناء لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسببه والطابهين كما لخير به نفل العين، بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطور، قد قلت ساعة مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اصحد لي واقبله مني وببسر جد لي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرمين

0: مثل هجة فخر الهرمين هدته وابن بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا يا نافيا إلي جر المنفحا وقلت لي الدرجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جار بالآيات خلقت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب مرتضيا أنه وخاذ للمنى وبي يبصر جميع الأمنا خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة حياتك السمان محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح مها إلهي بقدر عصمة ساتر إلهي وهي المحسمة جملة ما لم يكو أكبر رداء ما مما إلي جره سوء خدام يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم يا خير حافظ وخير ماكرين وخير ساهد منن لساكرين رديت حنك ساموكوس شاكرا مستخنين بك الدوام تاكرا مد يدي بهدم تداري هالكا للخلق ساءني لكونها لك كفوتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وخيتها كل بلا ومسلمة يا خير ناصر وخير كافر وخير من سخر كل كافر من هو كأفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب أما حتاوك فلا يحد وليس يحصر ولا يحد لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسري سنت لي مد يدي إلى سوى مخن اقتداء في السر والحلن اندي اعتداء إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أحدا مد يدي لخير سر الجمال لم يكن هندي من الكمال يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث أنا بنهمك إسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفى أو خد بدا ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسربي جالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تقلد الحلاوة صل بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم سلم سايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حودا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قتل بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني الدواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في حسبه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صدي وبالذي يسير شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسام وسكري أرفهم يا واحدا خد الله أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهدتني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجئا إليك بالمختار بأفضل الخدم استطرار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما ألنتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خدت حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جحلت حكما واسكر سكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي هاجي من خير رهب kharqutalikun fayakunu abaram ya man yubahi bil kiram al hubbaram bijai sayyid al wara wasalliya alayhi bi taslimi wa hamd kulliya ya wahiban wa habali tawfiqa wa hinda sayri kunta li rafiqa salli bi taslimin hal al wasila sayyidina allazi uri sabila muhammadin wa alihi wa sahbi waqsib bi khatri khita al habi ya man wahabta li tilawata kama tuhibbu ya wahab ya man hakama li bi talasumil kawamil sihah mahal lazi li tatahu mahal saha wa bi talasumil lazi faqa al khiyam fi kulli laylatin kama faqa siyam wa qutta li barakatan la tansarim qad la sama tawzihatan la tankharim mubarikan fi khalami wa fil midat wa jutta li fi kulli sayhin bi salat wa li jahalta ma katabtu akbara ridan la dayka khad yasrul kubara salli wa sallim wa tubarik abada ala lazi kawni khadimahu bada بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بالانتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عن قصص استخنائم بك عن الملوك ساسنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صل بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد ولا أليم وصحب في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسرين صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبي بك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وصل صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاق من سهابه وتابهن كما لخيري أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير إذن هندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برام ولا أجاور الذي لن يعبدا نفع رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجود لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقمرا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلت إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه ليأذ من لجي إلى ليأذ لي ولي لم تلي لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتى ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودى الذي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم عنه رديت وعن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرر وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوي الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيء أصوبا ينخاذ نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخير قبل أن يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي تجارا على الذي له خدو تجارا بادر لي هلم مع الصواب تكر من وفست بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبي يرقى حالم asra salama sil barayal kafi ala nabiyyin ma lahu muqafi la shakka fi kawnil ilahi wahida wa ban li mun sukafan al jahida allahu la ilaha ghayruhu wala rabbun siwahu taqtahu muhawwala ala lahu al khalqu dawamun wa lahu al amru kulluhu arani fadluhu lahu aqaidi mahal ibadah wa man naha ma sa'ani abadam ala lil khulubun lam yahburu wa bi yubsiru allazina abadu wal ilahu la ilaha illa هو وكل بهداه علام الى سوى الى سوى ولخير مالي ينول اساوان خادلي امالي لنخادت الهلوم والهبادم بفضل من بصر به عبادم ليوجه الخط وما لي مهم اختاره وانه لي جمهم الا يقاد سمن للسترا مني وبه لديه سترا لو خطابي ولخير ليوما منستراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمدا لي والمنى لوجههم اديتي منك ومن خير الورى لاوصل الابلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما سيت يا من جت بالبدور كسرت للاسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فطنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما روم كفيتني دور السماء والارض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهوى ودور الهوى والضرر البرد والحر وكل سخرر والضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الاقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا اعتقت كل مكرما ومطلقا ما وتحبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صميم وبي تبصر الذي رعاني وخذت لي منافع القران يا رب كن لي برداء وكن مهيم في ابد بما يسر واسمهم اني ما وت ربي ما تقدم وما تاخر خبلت الخدم وهبت لي في البر ما كنت اروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد امت من تخا وحسرا يا من مهالخا انا ونصرا فصر مد كل لي كما احب انت الاله الخل انت الهب تقود لي جمله ما اهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حسابا ولا امراضا وبالرضا تقود للاخراضا سخط للاحداء يا قهار وساقهم لخير القهار وبهضهم صرفتهم بموت من امته منهم فليتاب الزمن لي كنت سرمدا بخير توسيها وخير اهتاخ ولي خط الصحم ولي وهبت ربي كوني جارا باخ لخير اصاب الفجارا وكوني دارين جار المصطفى كسب به مها بقاء واصطفاء عليه الصلاه والسلام سرمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وصد باني خطرت عنك وانه طالبا صلاه منك عليه بالتسليم فوق حددي في الال والاساب اهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفه الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا الاقي هندسا وهبت لي في الارض والسماء ابا وتا من المحنماء حسمتني من كل سوء سرمدا وخذت لي منك رصادا همدا خليتني خبل عن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد باني انت صوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مع جنات حليتني ربي بافضل منن يا من كفاني احادي السنن فصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم ان لا توجه الي ابدا سين يجر اسفا او كبدا يا من كساني والسخاء واصبحا واختار لي دنيا واخرى تبها صل بتسليم على المصطفهم ولا لي وسم بكل يرفعهم رفا به اكون فوق كل من يظنني خير حبيب ذي سمن يا مهنيا خد الله المشاركين صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه يا من له سؤالي واشكر شكري يا سكور شكرا كل يتي يقي اسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملك ويهتي سبقا فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري اقطابا لله ربي الذي لي رادا اذا يطرا ومهل امرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكر يا حمدك سسن بالدالي عامل مهنسا والجدال لله ربي الذي رزقني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن واهل وانفع لي اصال جهلي فقمت محمودا اليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه انتهت ادايا وانصرفوا الى سواي ابدا بصرف باخ خير رب حبدا وجهوا الى سواي امرهم بالانتهان ولسواي مكرهم من بعد ما لي راضهم بروضهم ardan li khayri mukhniyan bi faydihim amdul wasukrun khalada ikraman siran wajaran asihi karamam lillahi rabbi allazi asamani fil barri wal bahri kama akramani wa harkafani sarakal khannasin wal jinni wal khalqi mahal wan nasin wasanani ana afatil itrahim wa darri tahlimi wal iqraim wa darri ta'lifi wa ta'allumi وكل سيح دالب لسلم عمد وسكر ورداء مني ومنه جاء المنا بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاذ للأمان والصفاء وخاذ للسر انقفى جفاء عمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وأنا لن استفى لله ربي الذي بالسفر حداد لي في حذر وسفر عمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والخلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوان الأجوال يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سمن الأجوال رضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل لمن ربى ورقى من طلب مولاه وهما ليختار السلب سيدنا محمد والعليم وسمى به في العالي والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنام رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاذ لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى ألحمني وقد كفاني وقد كفاني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المحيا وخاذ لي منه فيوض المرويا حمد وسكر بهما أهوي النهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وسكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا من سكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وسم به وانخاذ لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون محن وكان لي حمد وسكر خرج الأسمان ويتسايلان في الأسمان ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهاء سيدنا محمد والعليم وسمى به من خاذ لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني عمد وسكر وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وسمى به والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني عمد وسكر وصلاته على وسيلتي له لسيله الأولى سيدنا محمد من سرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدن سكور يا الله يا أفيس يا محين بكل خير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وصل بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والعليم وسب في الآلي وفي المهالي يا من وحبت لي خير الشكر بيك ما حسبتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيح جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسب وكل عصم وصل بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدناني يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وخطيها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختارين عن جملة الأكوان ساستتارين أبدا خديما في البهور كائنا بك مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال حالي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خادما يبدو مستطرا من دكسس حام عج القلب والقلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا كدر على كتاب أسيس إنسانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أن خاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكري لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خادل من قد تسليم من خادل من خادت الكرماء له مراما على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرف إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصل ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمت حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للقديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافها وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخلت بلا توجيهها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجهم أول كل من إليه الضرام وجه قبل ووقاه الشرام مدل المغني بالانتهائم مخجل اللج ومخجل اللهائم نفحن الباغي بما لا ينفر كرمه بالانتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجساء من الذي خبل من الرجساء أديتي من الإله والنبي كليتي دهد لسكر مطنب من استرى اللجابي الباغي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست اللجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور كلية جهال أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار للنصبح والطباقي إليك وجهة الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاذلي مراخني يا من كفاني كل شيء آخري ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صل بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صل بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صل وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكور المذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكور قاده واخر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البيت.

من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المز

ولن البديع نعم الوالي وانقاد للكرم في التوالي نيت بفيضه السنين ولسواي زحزح الأنين علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لغير الضرر الملوكا إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جندي الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولانتحى البشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل

من كفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول قلبي وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضائي وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العدا ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رادك ولين اليرر نبتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ماي والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العدا والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كني في البر بمن أعلى مضرت بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر كذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي.

حرم رمي وهالبدن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه الأمالي بالفساد جالان أبحني ابنية حيث كان بثرد من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أن أو إلى جنان الله كلي يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله ثم الدري الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قادلي ما أحجل الحصونا خطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن واجهني بعد الخطاب والجواب من أمسكين

لي قال حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسوأ وإنني حاجة لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداق والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفك

صلى على وسيلة بأولان لو تابع كتبا يا مولان قل يسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار سبحان ربي

كل بهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كن فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار نيت خير حافظ غفار ممهل كل

فردق إلي اللعين بالضغط وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تزا خدمة للمصطفى محمد قد ذكر الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازمت

الأخلاق إلى أسواق ينحو الشر فاتح للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا خير أذى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يكتب توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة ترشي من إبليس مع كل الضرر أشبه الباقي لا يلاقيني شرًا أسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله ما لغير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر ما لغير عمري ذو القدر بقدر

تهني بالنصر أهل بدريك في البر والبحر وصانوا جدرين حياة العصر العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجه

لك بن ليجيء المنزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خذ وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي فسحت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير سقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب

خذ يدي لغي رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي فمن كذا في البر

والرسول والصالحين ما يفوق السور. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدائك معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط ليك من نعم تكرمان. هذه الصعب الذي قد كان منازعا فابي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور وفزت فيها.

بالدوام عافيا قل الحياة ذات طول شافيا وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن وتفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني الشق في شواري فلك شقي بالنعم الوالي يسري الشعب في شهر الصيام فلك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق فاتقني ما لم يكن بلائق لك شكري بفؤادي عدمان خيقتني الأذى والندمان أثني عليك بفؤادي والقلام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فسد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك.

اتي إليك توبة وبيعة وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر

وليرد كل ذي اعتداء، هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب. تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع، تبت من

يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارق للكفار مني لك الشكر والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة يتقشيتي ته جهادك مجيدا أيضا بها عهادا الإلهي ته القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك كريم قد خاطبتك ببهر عدائك إذ حاسبتك.

هيا موت الفجار انكم غداك افي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران هجردكم غدا الى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

الباب، وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم، ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقما، نروم رحمة ونخشى نقما. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله، ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد

مستهزئين بالذين ركعوا ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا يخطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك كما رأيت منه عام جيسسك علي الله الكريم الأكرم عدب النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

المعين قد كونك الحفيظ عني قد كونك الكريم مني أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبست فيه ونبست قبله وبعده فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لا خير الأقوال والعقائد كونك جعل كلها فوائدا لا صحيح الأفعال والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق هولي في الله وفي الرسول فقم هذه

يلي بكن نتكي والعلم بما كي أفارق الأذى معمما هفضا علي باتبائي وليستقر كل ذي إباء باركي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسجمع ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملطني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم كمنك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنبي سقي يا أكرم ما ينسيني يوم ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين.

قرأت بالآيات فاجعل كل ما أغسطوا منها إليك السلمان. يا بحق الرجاء اليوم طات وجه لي إلي لومان. شكي أسلبت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة. أيس ربنا بكاف عبدا ونعمه قد ينال قصدا. آيات بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم. وثيما إله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر. أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم. أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه

القرآن وسيرتي وصل بالتسليم قلي في الآل وزد تعليم أي بجاه المصطفى عليه قلي بكل من نمي إليه سقي في مولد ذي الإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي في معي

حرام طبيعتم أفرقتم منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البذل في السر وفي أجهر أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خلقني العداء والغلطان نجي ولا تبطلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي فقتل يتاني من بلاء تاخذ من خلق

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وصبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتسابي والطريق الذي مضى حسابي فت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين. ولا أكتب الصلاة بالتسليم.

أبدا كخير معبود بالشكر عبدان. جاهت المقام جملة الخيور عندك في التقرب وفي الديور، العذاب بها دواما يا قدير كخير مغن بإجابة الجدير. عني حط كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور. ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل

وسحب العظام واصطدام مقبه هذا النظام. ولغير زاخر أقدار ولا تحيي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كلغاء نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بينه نذل أحيلا خدمة خير العالمين اتمنعت من عدا وعدا يمتنعت ينحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبناء مكاني التي توجد كلي إلهي وحياتي نوهد إلي يتوجد إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا ويسن ولي قاد الآيا كنا زعني الله

أكرهم بغير محو اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك رأيت قبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على الشباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أقضي في جيب رسول

لقد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا وهو قصي كل هاج أرسل لا إله إلا العداء.

الجلالي يضيء حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفى قيادي بسر أخفى قلت وقصدي يتحدى.

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قدر من ضريبه سرمدا خرج فارقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كلما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج

لباقي مميت قد كفاني من فعل وداد لباقي قد ضري لميت المصطفى مع صعبه والعدال حد نعيت عدوا قد

يعني به حرج واجهني جزاء ربي والجزاء خير أرى ولي وعدي نجزان ملأت خير العالمين خدمي قل وجه ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قل إنه خلي

كريم له من الله سلامه وإنه الوهاب إنه الكريم سحيرمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناية جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سألني إلى سواك واستفد خبر

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار، بركتي في أبد لا تنصرم، وكل من نحى مضرتي حرم، رافقني

الظلمات حفظني ساقي غير الصدمات فصلي العلوم عند الجاهلين فاطي العلوم عند الجاهلين وصلي بالصواب.

0: لجذب المواهب الكرام وجعد الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام لا شكر من هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمقصى خبل وهددني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور خبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله مننت زاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن مالي مدا من الصفاء خالصا فامتدا دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارق الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بينيه وبين المجرم بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لحدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجايه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت خبل بدعاء وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أني أخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي، صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تحلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحر، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من ربي الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحبي ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفاء بحرمة المحمود خير من وفى فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري ولتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد أنت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي أهله بجاه من فضلته وأهله بطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلبي بكونك الرزاق والفتاحة يا من جعلت المصطفى مفتاحا صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضياء صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد الإدا جميعا صلي على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولي أدل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أياما باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهاء وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يرد لي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلم عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران، بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم، وبيبشر رب كل مسلم واشكر به كليتي وليهب، بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاه العظيم كل من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجب وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي، وسلما وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيمة يا هديا تجعلني حكيمة. صل على المذكر المنصور والآل والصحب النصوري، وسلما ولي خل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل والسب، وهب للودا والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكوني إلا لمن رضيت عنه بكني، بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا، أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة. صل عليه بجميع الآلي وصحبي واستجب به سؤالي، وصن جهاتي أمها لبدري، وبهم انصرني وأعلي قدري، واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي، توبي وبيعي ولتكرم خبلي، وتب علي اليوم وامح عيبي، وجل مكاتبي فطوح الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك الصيام، وجل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي، بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر رب كل مجرم وجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا، أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل، بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صل على المعلوم والشهير والآل والصحب ذوي التطهير، وسلما وقوني ورقني بجاهه والفرد والمكرقني، بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لما مالك المشهود وآله وصحبه وسلم، وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا، في أبد به وكل يحمدا. يا الله يا رب الورى يا محصي يا مهنيا ثناءه لا أحصي، صل على البشير والمبشر والآل وصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يقطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيدا يا من جعلت للرب عيدا صل على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذر وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصلي بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآلي والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صل على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه وليخلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصل يا والي على الحق يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع واحمي حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وسرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي أن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخ زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء والتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فعفو أني في الدارين يا من يعفو وسرمدا صل على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صل وسلما على الكريم والآل والصحب ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجه الخربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شممات يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم والآل والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أغراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه أنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتلب جاي العظيم بيني وبينه اليوم وزعسه بيني وتغنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جل لي بسعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني يا والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي يا ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني والعلي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتز العناء واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤملي وآلي وسابي به مع سلام والتقني بجائه كل ملام وانتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جد لي بالألفاظ والمعاني وليستخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وسليا وسلما يا دار على الذي محل فراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي خلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي واجعل حياتي ذات نفع وشيا يا خير من علوم غيب كسفا ونورا كلي بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كلي بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموسل المصحصي القطاع سيدنا محمد وسلم والآل والصحاب وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصفعتني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيفك ذا وسيرنه مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرا وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصل سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسخير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وتلف هدي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعالي دي هلكي ليدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدر شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبيل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أمسكي عليك تسليم العلي يمك أنما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنع مناقتي دو تمكي لك الصلاة فثنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصدر.

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غلط، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه بينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فك رقاب كل من والاني همن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه وبه لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكنت إني قد رضيت عنك.

ودم كائد العدا إلى العدا دنيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب والعدا

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعطي وجهك الكريم هبله تجابت يا من محوت

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، تصل العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

مقتضي بيعك بإكمالي. سبحان من قعد لي بالمنتقى سمني، مغي لقياي من سيقوا لآجالي. وجهت حمدي لباق لا شريك له، أخي مجندلي يحمي عن خجالي. كن لا يحمني وشكري سرمدا ولمن طيح

أليم هل بصد حياة النفس لي ومعين سين يدمرك ذا قصد من اقتاليم الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح خير نحوي شر مختاليم أنهاج من بيت الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إلهي القاهر العليم إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مختلي

الله مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي وبقاء جادلي والدرك يرضي الفراء والفرك وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك وبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهك.

بالمسكي لطف أنت ما اشتكيت تسكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طاف اليوم فكل زكي أيك اسم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساعة فتنتي تزكي ما أصاب من العدا

الألماح الذي زحزح الدجا، محمد المبعوث بالنصح والبأس، وجه ذا الملا تعالى مقدم على كل مختار له الرأي.

واسعني اكتب لي الفوز بالوصل. هجات اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى من مع المده. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي بمن

طويت طريق القوم وقت امتداحه ولقد قضى الحاجات بالرود والبسط علي جميل للبهيج

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدى ربي به وهو ضيغم وود لا إلى غيبه الدهز مجرم ويلحو به نحوي محب ومسلم محمد المختار مغز ومكرم.

بلا فضي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن منتقى كل

الرحيم. تلقى رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغيب لا لقات شاكرا خطي

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قدت للمنى وليب شكورا ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك حكمي على من جادني بالمناسك ليست عيوبي وهج بي كل ناسك وعني على خير ورى صرمدا صلي لك الدهر أو يا باقي بلا مريت كلي ويسوع المولى بعبد غب كلي ليفصل الجنات خيرا مع الوصل ويهب دوام البشر والأمن ذا فضلي لك الدهر النفسي زكها وهج بي أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلاح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهي هبات كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فرضا تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه يعني بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

ما يصبني أي بشير أخيار والتغفر الذنب أي تفراقي سرمدا جملة العدا ويقي عياني بك يا من قضى الإربام يقلب قوم منك.

والشكر مسريا على المصطفى منجوده نحو ينصب. أي الله يا رحمن يا من أغستني فصلت لي بتسليم على خير من لبى واكتب كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبى. أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحسن

غريبا منيبا النساء النفس في الرعبا فبيت العزى عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

وأصحابي يا من كفى نبيهم سيصبا ويتميم عني البلاء ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي خلد الخصبة كوي تدريس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستين وقفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم.

هذه بشرني من فرش من أطار لأن حبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل الفيوض أتي ولا تترك السكبا ويصير باق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا قدم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعصي فآياتي حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله